0: جهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر الجاري لانتخاب ممثل الجهة بمجلس النواب وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالات وأقاليم أقصى شمال المملكة. هذه الانتخابات تشكل محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية، حيث تتنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر ب 29 مقعدا بالدوائر المحلية الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة، بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء. ولحسم هذا السباق قدمت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة مرشحين لهم تجربة تدبيرية، من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني، بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية. وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثل الجهة في مجلس النواب المقبل، وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي، والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة. ويبقى ممثل الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة، لا سيما ترفع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشي روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قوي لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
5: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة.

0: الوتوروت مزيانة، جينا مزياني، اللهم لك الحمد.
1: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: في ناميبيا، إخماد 3 من أصل 4 حرائق في منتزه إيتوشا الوطني. في الموزمبيق، مذكرة تفاهم مع لشبونة تفتح الباب لطلب الاطلاع على الأرشيف العسكري لحرب التحرير. في جنوب إفريقيا، قيود مؤقتة على صيد السردين بعد نفوق جماعي. أهلا بكم من جديد. عمليات مكافحة الحرائق في منتزه إيتوشا الوطني بناميبيا تسجل تقدما ملحوظا بعد إخماد 3 من أصل 4 حرائق اندلعت في المنطقة إثر صواعق البرق داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمحميات الطبيعية بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: وزارة البيئة أعلنت أن 3 حرائق نجمت عن صواعق برق تم إخمادها صباح الاثنين، وأضافت أن الحريق الرابع بات تحت السيطرة دون أن يتم التحكم فيه بشكل كامل، فيما تواصل فرق مكافحة الحرائق مراقبة الوضع. وقالت الوزارة إن الفرق تواصل عملها ميدانيا لمراقبة الوضع والتدخل في حال تجدد ألسنة الهب والحفاظ على الحريق النشط تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي نفوق للحيوانات أو إصابات بشرية. وشاركت في عمليات مكافحة الحرائق عدة جهات، من بينها مزارعون من التجمعات المجاورة للمنتزه وقوات الدفاع ناميبية ومتطوعون، إلى جانب شركات خاصة. كما ساهمت منظمة إيتوشا للسياحة والبيئة في العملية، لا سيما من خلال توفير 3 شاحنات صهريجية. وأفادت وزارة البيئة والغابات والسياحة بأن صواعق برق وقعت الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة مناطق من المنتزه، ولا سيما في منطقة هلالي وقطاع كامسيب وتساما.
4: الحكومة الموزمبيقية تطلب رسميا من البرتغال إتاحة الوصول إلى الأرشيف العسكري المتعلق بحرب تحرير الوطني بهدف تعميق الأبحاث التاريخية وتحديد أماكن دفن قدماء المحاربين. الطلب جرى تقديمه في مابوتو عقب توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تروم حفظ ورقمنة التراث الوثائقي وتعزيز مسار المصالحة والذاكرة المشتركة بين البلدين. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
6: مذاكرة تفاهم وقعتها وزيرة قدماء المحاربين نيليتي موندالان مع وزير الدفاع الوطني البرتغالية نونو ميلو تنص على تقديم لشبونة دعما لاستعادة وحفظ ورقمنة وتثمين تراث الأرشيف العسكري الموجود في موزمبيق. موندالان أوضحت أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية وأماكن الاعتقال والقرارات السياسية لا يزال محفوظا في البرتغال، مؤكدة أن كتابة تاريخ كفاحية التحرير الوطني ستظل تستند إلى مصدر واحد، ما لم يتسنى للباحثين الموزمبيقيين الوصول إلى هذه المصادر. وزير الدفاع البرتغالي اعتبر من جهته أن الوصول إلى الأرشيف يشكل ركيزة لإعادة بناء التاريخ استنادا إلى وقائع قابلة للتحقق، مبرزا البعد المرتبطة بالمصر

0: صالحة وتسليط الضوء على حقوق قدمي المحاربين الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألفا في البرتغال و120 ألفا في موزمبيق. التعاون والمشترك يأتي بعد مرور 52 عاما على توقيع اتفاقات لوساكا التي مهدت لإنهاء الحرب الاستعمارية واستقلال موزمبيق، حيث اعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا لتوحيد الشعبين عبر الذاكرة المشتركة بعد عقود من النزاع التاريخي.
1: نختم من جنوب إفريقيا. وزارة الغابات والصيد والبيئة في البلاد قررت الحد مؤقتا من صيد السردين عقب نفوق جماعي طال عدة مناطق ساحلية في البلاد منذ نهاية يوليوز الماضي. هذا القرار جاء استنادا إلى توصيات مجموعة العمل العلمية التي خلصت إلى فرض قيود احترازية دون إغلاق المصايد بشكل كامل، بعدما أكدت التحاليل المخبرية وجود فيروس الهربس الخاصة بالسردين في عينات جمعت من كيبا الغربية وغبيخة باعتباره السبب الأولي الأكثر ترجيحا للنفوق. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض تطلق بمراكش أسبوع إدماج الفوج 23 المنظم تحت شعار تأثير العنقاء. أسبوع الإدماج يطمح إلى تمكين كل طالب جديد من الاستقرار في محيط المؤسسة وبناء أولى علاقاته مع زملائه واكتشاف الحياة الجمعوية وفهم انتظارات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش على نحو أفضل.
6: هذا الأسبوع فيه مجموعة الأنشطة، فيها أولا التعريف بخدمات اللي تقدمها الجامعة جامعة القاضي عياض، سواء في المكتبة الجامعية أو مجمع الابتكار أو لا كارير سنتر، في يقدروا يكونوا يعني الشخصية ديالهم ويفكروا في يعني أفكار ديال المقاولات.
5: هذا الأسبوع يمتد وفق برنامج يتضمن محاضرات توجيهية حول الانتقال من التعليم الثانوي التأهيلي إلى المدارس العليا لإدارة الأعمال، وورشات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العلامة التجارية والتنمية الشخصية والحياة الطلابية والمسؤولية التدبيرية. البرنامج يتضمن أيضا يوما بيداغوجيا يتيح للطلبة اكتشاف غنى النسيج الجمعوي داخل قرية الأندية قبل المشاركة في مسابقة فنية، إلى جانب ألعاب جماعية وأنشطة لتعزيز روح الانسجام والتعاون.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس، جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس. وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي، معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو، السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة، بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد دون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد
1: راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: المجلس الإقليمي لأوسرد يصادق خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. خلال هذه الدورة صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. هذا المشروع الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 4 ملايين درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد يروم على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببرغندوز من الملك الخاص للدولة وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. هذه العقارات تشمل على الخصوص المقر الإداري للمجلس الإقليمي ومرافقه وملعبا للقرب ومنطقة مخصصة للأنشطة الخدماتية ودارا للضيافة ومحلات تجارية ومركبا سياحيا ومركزا للإيواء.
2: إذاعة الأخبار المغربية غريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حالة الطقس. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة ووادي ملوية وكذا بالسهول الوسطى ومنطقة سوس. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفية وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كاب تفلناي وطنطان وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الدخلة والقويرة.
2: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية يسجل شباب جهة الدخلة وادي ثهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية.
8: وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر بذلك مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فعالية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
12: ريم راديو.
13: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالي جهة الرباط سال القنا عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم السقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
10: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر.
11: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكولتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغانية قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
15: السلوك المواطن،
12: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
15: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم ترودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية والتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
15: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم ترودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة
3: لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لسيما بالمناطق القروية. وصادق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصادق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
10: غيم راديو. غيم
5: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: جهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري لانتخاب ممثل الجهة بمجلس النواب وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالات وأقاليم أقصى شمال المملكة. هذه الانتخابات تشكل محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية حيث ستنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر ب29 مقعدا بالدوائر المحلية الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء. ولحسم هذا السباق قدمت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة مرشحين لهم تجربة تدبيرية من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية. وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثل الجهة في مجلس النواب المقبل وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة. ويبقى ممثل الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة لا سيما ترفع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشد روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية بل رمزا قوي لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
10: غيم راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: إن غميس نيم كرة. إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إن غميسن غماب راديو.
10: غيم راديو.
5: غيم راديو. الخبر من المصدر. غيم راديو.
8: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
19: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة، بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
20: المغرب ما كتسخاش به، حتى هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
8: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
21: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة، وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيه اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، الوتوروت مزيانة، جينا مزيانين اللهم لك الحمد.
8: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
10: ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
5: ريم راديو.
14: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكولتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
22: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
10: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
23: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية
8: يسجل شباب جهة الدخل وادي ثهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب، لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر بذلك مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فعالية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعات الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نحو 8,000 وفاة زائدة سجلت في فرنسا خلال فترات الحرية الشديدة التي شهدت البلاد منذ بداية الصيف 26 2000، بحسب حصيلة أولية نشرتها هيئة الصحة العامة الفرنسية. الهيئة أوضحت أن الموجة الثالثة من الحر خلال الصيف التي امتدت من 27 يوليو إلى 20 أغشت سجلت 817 وفاة أكثر من المتوقع في الأقاليم 79 المعنية، أي بزيادة في الوفيات بنسبة 5%، غير أن نسبة الوفيات المنسوبة مباشرة إلى الحر الشديد لم تحدد بعد. وتضاف هذه الحصيلة إلى 5,704 60 وفاة زائدة سجلت بين 17 يونيو و 2 يوليوز و 1243 وفاة أحصيت من 3 إلى 20 يوليوز و 95 وفاة خلال الذروة الحرة التي امتدت من 24 إلى 28 مايو. وأوضحت الهيئة أن هذه المعطيات تظل مؤقتة وقابلة للمراجعة إذ لم تستكمل بعد عملية استقاء المعلومات، مذكرة بأن فترة مراقبة الوفيات المرتبطة بالحر الشديد تمتد من فاتح يونيو إلى 15 شتنبر. وقد همت الزيادة في الوفيات المسجلة خلال هذه الموجة الثالثة بشكل شبه حصري الأشخاص البالغين 75 سنة فما فوق، خلافا لموجات الحر السابقة التي طالت أيضا فئات عمرية أصغر سنا، وسجلت نحو 751 وفاة إضافية في صفوف الأشخاص البالغين 75 سنة فما فوق. ووفق هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية سجلت صيف 26 و 2000 أعلى درجات حرارة في فرنسا منذ بدء الرصد عام 1900 متجاوزا صيفي 2000 و 2020 و 2000. وأكدت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن التغير المناخي يزيد من احتمال حدوث موجات حر شديدة جدا وطويلة جدا وواسعة الانتشار جغرافيا.
23: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
23: الأخبار على مدار الساعة.
2: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعات الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
10: ريم راديو،
23: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس،
4: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حر نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة ووادي ملوية وكذا بالسهول الوسطى ومنطقة سوس. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفية، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كاب تفلناي وطنطان وقليل الهيجان إلى هائج، وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الدخلة والقويرة.
22: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحوار من أهم الآليات اللي كتنظم العلاقات الإنسانية كيف ما كانت طبيعتها، وكتضمن استمرارها بصورة متوازنة وبشكل كبير داخل الأسرة. فالحوار ماشي مجرد تبادل الكلمات بين الأفراد، هو وسيلة للتعبير على الحاجيات والمشاعر والمواقف، لأن الأسرة فضاء خاص تكون فيه الثقة والأمان. في المقابل تسلط وإصدار الأوامر بصورة مستمرة داخل فضاء الأسرة بدل اعتماد الحوار والإقناع كيمثلوا نمط من أنماط التواصل اللي يقدر يبان فعال على المدى القصير، لكن كيخلي أثار نفسية واجتماعية عميقة على المدى البعيد. والسلوك التسلطي كيقوم على افتراض ضمني مفاده أن صاحب السلطة إما الأم أو الأب كيكون غالبا كيملك الحق في التحديد اللي خاص الآخرين يقوموا به بدون حاجة للاستماع لآرائهم أو تفسير قراراتهم. هذا السلوك يقدر يكون في عبارة الأمر والنهي المتكررة أو في رفض النقاش أو في التقليل من شأن المخالف الأم والأبناء، أو في استخدام السلطة لإجبارهم على الامتثال للأوامر. والتسلط يقدر يمارسه الأب داخل الأسرة، ويقدر أيضا يمارسه المدرس في القسم أو المسؤول على قطاع معين على العاملين، وحتى بالأصدقاء الأفراد اللي يفترض جمعهم علاقة قائمة على المساواة وعلى الاحترام المتبادل. فالأسرة هي المؤسسة الاجتماعية اللي كيتعلم فيها الفرد معنى السلطة والاحترام والمسؤولية والحوار، وكيحتل الأب مكانة مهمة في البناء الأسري لأنه كيتحمل مسؤوليات كثيرة في الرعاية والتوجيه والحماية واتخاذ القرارات. إلا أن سلطة الأب ملي كتجاوز حدود التوجيه والمسؤولية كتولي سلوك متسلط، كيفرض الأوامر وكيمنع النقاش، وكيحول الأسرة من بيئة اللي المفروض يكون فيها الأمان والمودة إلى بيئة كيسودها الخوف والصمت والحواجز النفسية. هي مسألة عادية يكون للأب دور قيادي داخل الأسرة، لأن وجود سلطة أبوية مسؤولة أمر طبيعي وضروري لتنظيم الحياة الأسرية، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأبناء وتوجيههم ووضع الحدود اللي كتضمن سلامتهم. لكن الإشكال كيبدأ ملي كتصبح هذه السلطة مطلقة، وكيعتبر الأب أن قراراته غير قابلة للنقاش، وأن مجرد كونه الأب كيمنحو الحق في إصدار الأوامر بدون تفسير الغاية منها أو حتى الاستماع لوجهات نظر بقية أفراد الأسرة. فهذه الحالة كتنتقل السلطة من كونها مسؤولية لممارسة للسيطرة، وكيظهر التسلط الأبوي في بعض الأسر في صور متعددة، من بينها كثرة الأوامر والنواهي ورفض مناقشة القرارات ورفع الصوت والاستهانة بمشاعر الأبناء. بحال هذا الأب كتكون عنده جملة دائما كيقولها: أنا الأب ديالك وخاصك تطيعني بدون نقاش. ممكن تبان هذه الممارسات للبعض وسيلة للحفاظ على الانضباط داخل البيت، لكن هي في الواقع تقدر تأسس لعلاقة كتقوم على الخوف بدل الثقة. فالابن اللي كيعرف مسبقا ان رايه ما غيتسمعش غيتوقف على التعبير عليه، ماشي لانه مقتنع بقرار الاب ديالو، ولكن لانه عارف ان الحوار غير مقبول اصلا. ومن اخطر نتائج هذا التسلط وغياب الحوار ان الابناء كيتعلموا الصمت بدل التواصل. فملي كيحاول الابن يتكلم على مشكله كتواجهه او التعبير على موقف كيختلف فيه مع الاب ديالو، ثم كيواجهه بالغضب او التوبيخ او الرفض، فيقدر يستنتج تدريجيا ان احتفاظ بمشاكله لنفسه أكثر أمانا من الكلام عليها مع الأسرة. وهنا بالضبط كتبدأ المسافة النفسية في الاتساع بين الأب والأبناء، ومعهم في غالب الأحيان الأم. وممكن أفراد الأسرة يعيشوا في بيت واحد لكن كيصبحوا بعاد على بعضهم من الناحية العاطفية والنفسية. والتسلط الأبوي أيضا يقدر يدفع الأبناء لتطوير أساليب غير مباشرة للتعامل مع السلطة، يقدروا يبينوا الطاعة أمام الأب بينما يمارسوا الرفض في غيابه. وهذه الإزدواجية ما كتعنيش نجاح التربية، بل كتكشف على غياب الاقتناع الداخلي. فالطاعة اللي كتقوم على الخوف تقدر تحقق الهدوء المؤقت، لكن ما كتبنيش شخصية مسؤولة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة من اللي كتغيب الرقابة. هذا الأسلوب كيتطور في مرحلة المراهقة، وكيبدأوا الأبناء في تكوين شخصيتهم المستقلة وتطوير قدرتهم على التفكير واتخاذ المواقف. فإذا واجه الأب هذه المرحلة بالمزيد من السيطرة والمنع وإغلاق باب الحوار، كيتطور الاختلاف الطبيعي لصراع دائم، ويقدر يشوف الأب في استقلالية الإبن تمرد على السلطة دياله، بينما يشوف الإبن في كل توجيه محاولة للسيطرة على حياته. وهكذا كتدخل العلاقة في دائرة من الصدام، كيكون سببها في كثير من الأحيان ماشي الاختلاف نفسه، وإنما غياب الطريقة الصحية لإدارته. وتأثير تسلط الأبوي على الأبناء أكيد كيأثر على العلاقة بين الزوجين. فلما كيشوف الأب أن جميع القرارات خاصها تمر من عنده وأن رأيه هو المرجع النهائي، يمكن يتراجع دور الأم في الحوار الأسري اللي هو مهم، وهذا كيخلق توتر داخل الأسرة. وفي هذه الحالة كتصبح السلطة مصدر للصراع بدل ما تكون وسيلة لتحقيق الاستقرار وبناء شخصيات مستقلة ومتوازنة قادرة على الاندماج الإيجابي في المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: استجابة لاحتياجات الساكنة بتارودنت لاسيما المتعلقة بقطاعة الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم، بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفران تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. المدرسة الوطنية للتجارة

0: التعريف بخدمات اللي كتقدمها الجامعة جامعة قاضي عياد، سواء في المكتبة الجامعية أو مجمع الابتكار أو لا كارير سنتر، فين يقدروا يكونوا يعني الشخصية ديالهم واللي يفكروا في يعني أفكار ديال المقاولات.
1: هذا الأسبوع يمتد وفق برنامج يتضمن محاضرات توجيهية حول الانتقال من التعليم الثانوي التأهيلي إلى المدارس العليا لإدارة الأعمال، وورشات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العلامة التجارية والتنمية الشخصية والحياة الطلابية والمسؤولية التدبيرية. البرنامج يتضمن أيضا يوما بيداغوجيا يتيح للطلبة اكتشاف غنى النسيج الجمعوي داخل قرية الأندية قبل المشاركة في مسابقة فنية، إلى جانب ألعاب جماعية وأنشطة لتعزيز روح الانسجام والتعاون.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
5: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
6: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلاد فيها الجو زوين وعائلة.
4: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
7: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيها، اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتولوت مزيانة، جينا مزيانين، اللهم لك الحمد.
4: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت، لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتعليم

0: الصين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودانت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم، بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصادق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفران تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027، في حين تدارس وصادق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: جهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر الجاري لانتخاب ممثل الجهة بمجلس النواب وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالات وأقاليم أقصى شمال المملكة. هذه الانتخابات تشكل محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية، حيث ستنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر ب 29 مقعدا بالدوائر المحلية الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة، بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء. ولحسم هذا السباق قدمت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة مرشحين لهم تجربة تدبيرية، من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني، بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية. وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثل الجهة في مجلس النواب المقبل، وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي، والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة. ويبقى ممثل الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة، لا سيما ترفع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: المجلس الإقليمي لأوسرد يصادق خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. خلال هذه الدورة صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. هذا المشروع الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 4 ملايين درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، يروم على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببرغندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. هذه العقارات تشمل على الخصوص المقر الإداري للمجلس الإقليمي ومرافقه، وملعبا للقرب، ومنطقة مخصصة للأنشطة الخدماتية، ودارا للضيافة، ومحلات تجارية، ومركبا سياحيا، ومركزا للإيواء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس، جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس ناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس، وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: نغمسني الكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين نغمسن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشي روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا، وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قوي لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأوالي جهة الرباط سر القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال ورئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم السقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
0: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكولتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الدخلة وادي الذهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب، لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر بذلك مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فعالية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الدينامية الجهوية في صلب أولويات الاتحاد العام لمقاولة المغرب. في مجال التحول الطاقي تم تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخي في الأرجنتين. وموريتانيا مدعوة إلى حشد التمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام حسب مؤسسة مالية قارية. بداية، شكلت تعزيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الترابي محور جلسة عمل عقدت مؤخرا بالدار البيضاء من طرف رئاسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب مع كافة رؤساء جهة الاتحاد. بلغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن رئيس الاتحاد المهدي التازي أشاد خلال هذه الجلسة المنظمة على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالعمل المتسم بالقرب من المقاولات الذي يطلع به رؤساء جهة الاتحاد العام لمقاولة المغرب من خلال مواكبتهم اليومية للمقاولين بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، وكذا للمغاربة المقاولين عبر العالم في تجسيد مشاريعهم وتطويرها. وتستند هذه المواكبة على الخصوص لقنوات التنسيق القائمة بين الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومختلف الإدارات العمومية، بما يساهم في مساعدة المقاولات على تجاوز الإكراهات التي قد تواجهها. وفي شأن اقتصادي آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعرض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. تفاصيل أوفى معك جيهان معتر.
9: أبرز سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية دفع المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ بداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والريحية تروم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل إحدى الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصادي أخضر وقادر على الصمود.
8: وفي الختم، أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأن موريتانيا مدعوة إلى حشد تمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
6: البنك أكد في تقريره القطري لسنة 2026 حول موريتانيا والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية أنه من أجل تعبئة التمويلات سيتعين على موريتانيا تعزيز مواردها الوطنية مع تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذا آليات لتمويل العمل المناخي، وذلك لجذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين الهيدروجين الأخضر والزراعة الذكية. وأضاف تقريرا أن موريتانيا مدعوة أيضا إلى تنويع شراكاتها في إطار تعاون جنوب جنوب ومع المؤسسات الإقليمية ومؤسسات التمويل الإسلامي، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الإيرادات العامة لموريتانيا لا تزال محدودة، حيث بلغ العبء الضريبي 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 بسبب تقلص الوعاء الضريبي وهيمنة القطاع غير المهيكل. وتطرق التقرير إلى الإصلاحات التي تنفذها موريتانيا بهدف تعزيز تعبئة الموارد الوطنية، لا سيما من خلال توسيع الوعاء الضريبي وترشيد النفقات الضريبية ورقمنة القطاع غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. ولفت إلى أنه يجري بالتوازي مع ذلك تنفيذ إصلاحات أخرى لتطوير سوق رأس المال الوطني، وتحديدا من خلال تفعيل بورصة واكشوت صندوق الموريتاني للضمان، فضلا عن الجهود المبذولة للحصول على تصنيف سيادي يتيح الولوج إلى أسواق رأس المال الدولية.

0: نهاية نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو، السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة، بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد دون نسمع بشكل أفضل، والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي، واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
5: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس،
0: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة ووادي ملوية وكذا بالسهول الوسطى ومنطقة سوس. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفية، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كاب تفلناي وطنطان وقليل الهيجان إلى هائج، وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الدخلة والقويرة.
5: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
5: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: استجابة لاحتياجات الساكنة بتارودنت، لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم، بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفران تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية والتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
7: غيم راديو.
8: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض تطلق بمراكش أسبوع إدماج الفوج 23 المنظم تحت شعار تأثير العنقاء. أسبوع الإدماج يطمح إلى تمكين كل طالب جديد من الاستقرار في محيط المؤسسة وبناء أولى علاقاته مع زملائه واكتشاف الحياة الجمعوية وفهم انتظارات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش على نحو أفضل.
9: هذا الأسبوع فيه مجموعة الأنشطة، فيها أولا التعريف بخدمات اللي تقدمها الجامعة جامعة القاضي عياض، سواء في المكتبة الجامعية أو مجمع الابتكار أو لا كارير سنتر، في يقدروا يكونوا يعني الشخصية ديالهم ولا يفكروا في يعني أفكار ديال المقاولات.
8: هذا الأسبوع يمتد وفق برنامج يتضمن محاضرات توجيهية حول الانتقال من التعليم الثانوي التأهيلي إلى المدارس العليا لإدارة الأعمال وورشات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العلامة التجارية والتنمية الشخصية والحياة الطلابية والمسؤولية التدبيرية. البرنامج يتضمن أيضا يوما بيداغوجيا يتيح للطلبة اكتشاف غنى النسيج الجمعوي داخل قرية الأندية قبل المشاركة في مسابقة فنية، إلى جانب ألعاب جماعية وأنشطة لتعزيز روح الانسجام والتعاون.
7: غيم راديو.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
5: غيم راديو.
7: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
11: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
12: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كي تعاملوا مزيان.
13: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
11: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
14: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وداك الشيء اللي بغينا لقيناه فيها، اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، الوتروت مزيانة، جينا مزيانين، اللهم لك الحمد.
11: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
5: ريم راديو.
7: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
16: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. وفي بدايتها ستحظى الموسيقى المغربية بتكريم خاص يوم 7 أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بمناسبة الحفل الافتتاحي للأوركسترا المغاربية ببروكسل، وهي مجموعة جديدة تعنى بالتقاليد الموسيقية المغاربية. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا الحفل الأول الذي سيقام في مسرح فلاجي سيستضيف سناء مرحاتي، إحدى الأصوات النسائية البارزة في المغرب، وسيجمع أزيد من 30 عازفة وعازفا ونحو 20 صوتا شابا من أكاديمية فلاجي، ضمن تشكيلة تضم عازفية لاتن وترية من أوركسترا فيلارمونيك بروكسل وفنانين ينتمون إلى تقاليد موسيقية متنوعة. إلى الرباط، تنظم مؤسسة المدى دار الفنون السبت المقبل حفلا موسيقيا فريدا يخصص بالكامل للموسيقى الكلاسيكية في القارة الإفريقية، تحييه عازفة البيانو الموهوبة مها زاهد. وذكر بلاغ لمؤسسة المدى دار الفنون بالرباط أن برنامج هذا الحفل المرتقب تنظيمه بدار الفنون بالرباط على الساعة 8 مساء يستكشف موسيقى عدد من بلدان القارة، كما يحتفي بعدة أعمال إفريقية مقدما بذلك بانوراما غنية ومتنوعة ومعاصرة بامتياز. تعود مسرحية الحراز واحدة من أبرز علامات التراث المسرحي المغربي للخشبة برؤية المخرج والدراماتور أمين النسور، وذلك يوم 25 شتنبر الجاري بمسرح محمد الخامس. وتقدم المسرحية التي أخرجها في الأصل الطيب صديقي وألف عبد السلام الشريبي في إطار مشروع الفوج 35 من فوجي المعهد العالي للفني المسرحي والتنشيط الثقافي. مسرحية الحراز تأتي في إطار الاشتغال على ذاكرة المسرحية المغربية واستعادة أحد نصوصها المرجعية من خلال رؤية إخراجية جديدة. يذكر أن هذه المسرحية الغنائية تعد واحدة من أبرز روائع المسرح المغربي المعاصر التي تم تقديمها في ستينيات القرن الماضي، حيث استلهمت مادتها من التراث الشفهي ورصيد فن الملحون المغربي، وتحديد قصيدة الحراز للشيخ المكي بالقرشي. محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، لكم مني كل الشكر على حسن وفائكم.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو، السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة، بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد دون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعات الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان. رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد بردوري.
4: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين
7: غيم راديو.
17: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
7: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت لاسيما المتعلقة بقطاعة الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفران تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية والتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
18: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
20: جهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر الجاري لانتخاب ممثل الجهة بمجلس النواب وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالات وأقاليم أقصى شمال المملكة. هذه الانتخابات تشكل محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية، حيث ستنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر ب 29 مقعدا بالدوائر المحلية الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة، بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء. ولحسم هذا السباق قدمت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة مرشحين لهم تجربة تدبيرية، من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني، بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية. وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثل الجهة في مجلس النواب المقبل، وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي، والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة. ويبقى ممثل الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة، لا سيما ترفع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.
18: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
21: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
22: المجلس الإقليمي لأوسرد يصادق خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. خلال هذه الدورة صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. هذا المشروع الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 4 ملايين درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، يروم على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببرغندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. هذه العقارات تشمل على الخصوص المقر الإداري للمجلس الإقليمي ومرافقه، وملعبا للقرب، ومنطقة مخصصة للأنشطة الخدماتية، ودارا للضيافة، ومحلات تجارية، ومركبا سياحيا، ومركزا للإيواء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس، جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس ناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس، وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي، معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشي روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء

0: شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. مغادرة آخر المسافرين في إطار عملية مرحبا 2026 بميناء طنجة المتوسط. إدماج النساء في أنظمة الزراعة الغذائية في صلب النقاش بمناسبة السنة الدولية للمزارعات ببنكرير. وبطاطا أزيد من 25,000 تلميذ وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027. بداية من ميناء طنجة المتوسط، حيث اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسار ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن. كما أولت مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تشرف على عملية مرحبا 2026 عناية خاصة لخدمة المساعدة الطبية من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والتكفل الطبي لتلبية احتياجات المسافرين عند الضرورة. وفي ختام هذه العملية الفريدة من نوعها، غادر بشكل تدريجي آخر المسافرين على متن السفن المتجهة نحو موانئ شمال المتوسط بعد استفادتهم من الخدمات والتسهيلات التي تم التنسيق بشأنها لتيسير مغادرتهم في أحسن الظروف. وإلى بنكرير، حيث شكلت ضرورة تعزيز مكانة النساء كفاعلات اقتصاديات ومحركة لتحول الأنظمة الفلاحية والغذائية محور النقاش خلال لقاء دولي نظم ببنكرير بمناسبة السنة الدولية للمزارعات تحت شعار حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
5: هذا اللقاء المنظم من قبل مجموعة المكتب الشريفي للفوسفات على مدى 3 أيام يجمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بتنمية الفلاحية. وأبرزت صابرة مشروحي رئيسة قسم تنمية القطاع التعاوني بمكتب تنمية التعاون في كلمة بالمناسبة دور التعاونيات في تعزيز الريادة الاقتصادية للنساء، مؤكدة على أهمية أهمية تثمين مساهمتها في سلامة

0: تحسين القيمة الزراعية والاقتصاد الاجتماعي بشكل أفضل. وأشارت أيضا إلى أن تطوير التعاونيات النسائية يتطلب مواكبة ملائمة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والتمويل والمعلومة والخدمات التي يمكن أن تعزز قدرتها على خلق المزيد من القيمة. من جهته أكد هاريش وير مسؤول قسم الشراكات الاستراتيجية في مصر على الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي على أهمية الشراكات والابتكار لإيجاد حلول لن تستجيب لواقع النساء المنخرطات في النظم الزراعية والغذائية. وأبرز في هذا الصدد ضرورة التقريب بين الفاعلين في مجال الابتكار والمؤسسات والمنظمات المحلية والمجتمعات من أجل تعزيز تبني حلول ملموسة ونشرها على نطاق أوسع. من جانبه أكد ديفيد لابورت مدير قسم اقتصاد النظم الزراعية والغذائية بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو على أهمية جعل النساء في صلب السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وصمود أنظمة الزراعة الغذائية.
1: ونختم من طنطا، حيث أفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أن ما مجموعه 25531 تلميذا وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، مضيفة أن أجواء الدخول المدرسي مرت في ظروف جيدة. وأوضحت المديرية أن هؤلاء التلاميذ يؤطرهم 1501 أستاذا وأستاذة، وذلك في ظل مواصلة تنزيل نموذج مؤسسة الريادة بشكل تدريجي من أجل الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين أداء المنظومة التربوية بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بطنطا محمد سراج الدين بأن المديرية تواصل تنزيل مختلف أوراش خارطة الطريق 2022-2026. ويأتي اعتماد نموذج مؤسسة الريادة بإقليم طنطا في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات التي تستهدف تحسين جودة المؤسسة التعليمية وتعزيز التعلمات الأساسية، وكذا توفير ظروف تربوية ملائمة تساهم في دعم المسار الدراسي للمتعلمين. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالي جهة الرباط سالا القنا عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم السقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
5: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الدخلة وادي الذهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديموغرافية تغلب عليها فئة الشباب. لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر بذلك مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فعالية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض تطلق بمراكش أسبوع إدماج الفوج 23 المنظم تحت شعار تأثير العنقاء. أسبوع الإدماج يطمح إلى تمكين كل طالب جديد من الاستقرار في محيط المؤسسة وبناء أولى علاقاته مع زملائه واكتشاف الحياة الجمعوية وفهم انتظارات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش على نحو أفضل.
7: هذا الأسبوع فيه مجموعة الأنشطة، فيها أولا التعريف بخدمات التي تقدمها الجامعة جامعة القاضي عياض، سواء في المكتبة الجامعية أو مجمع الابتكار أو لا كارير سنتر، فين يقدروا يكونوا يعني الشخصية ديالهم ويفكروا في يعني أفكار ديال المقاولات.
6: هذا الأسبوع يمتد وفق برنامج يتضمن محاضرات توجيهية حول الانتقال من التعليم الثانوي التأهيلي إلى المدارس العليا لإدارة الأعمال، وورشات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العلامة التجارية والتنمية الشخصية والحياة الطلابية والمسؤولية التدبيرية. البرنامج يتضمن أيضا يوما بيداغوجيا يتيح للطلبة اكتشاف غنى النسيج الجمعوي داخل قرية الأندية قبل المشاركة في مسابقة فنية، إلى جانب ألعاب جماعية وأنشطة لتعزيز روح الانسجام والتعاون.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا وبفضل الجهود والمبادرات المبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: المحيط الأطلسي يحطم رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار. فرنسا تحصي قرابة 8000 وفاة إضافية خلال موجة الحر هذا الصيف. وظاهرة النينيو شديدة القوة تعمق الجوع في جنوب السودان بحسب الأمم المتحدة. حطم المحيط الأطلسي هذا العام رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار بحسب خبراء في الأرصاد الجوية. ويشهد المحيط الأطلسي هذا العام ظاهرة غير مسبوقة منذ 6 عقود، حيث لم يتشكل أي إعصار حتى الآن في عام 2026. تقرير في الموضوع لحفصة الحجام.
10: معطيات موقع أكيو ويذر المتخصص أكدت أن عام 2026 يشهد أطول فترة من دون أعاصير في حوض الأطلسي منذ بدء العصر الحديث لتتبع العواصف عبر الأقمار الصناعية سنة 1966. المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أوضح بدوره أنه إذا استمر غياب العواصف حتى 22 من شتنبر الجاري فسيتم تحطيم رقم قياسي عمره 85 عاما مسجل منذ سنة 1941، كما قد ينتهي الموسم كأحد المواسم النادرة جدا الخالية تماما من الأعاصير. خبراء الأرصاد الجوية يرجحون أن ظاهرة النينيو المناخية القوية تقف وراء هذا الركود التاريخي، إذ تتسبب في هبوب رياح معطلة عبر الأطلسي تعيق تشكل السحب الركامية والعواصف الاستوائية في الحوض، بينما تعزز نشاطها بالمقابل في مياه المحيط الهادئ. خبير الأعاصير الرئيسي في أكيو ويذر أشار إلى أن السجلات المناخية الحديثة لم تشهد قط موسما خاليا بالكامل من تشكل الأعاصير، مما يجعل الظروف الحالية استثنائية للغاية، لا سيما أن آخر إعصار مدمر ضرب اليابسة كان الإعصار ميليسا من الفئة الخامسة الذي اجتاح جامايكا في خريف عام 2025.
9: نواصل النشرة الإيكولوجية. من فرنسا، قرابة 8000 وفاة إضافية سجلتها البلاد خلال فترات الحر الشديد منذ بداية صيف العام 2026 بحسب حصيلة أولية نشرتها هيئة الصحة العامة الفرنسية. الموجة الثالثة من الحر خلال الصيف التي امتدت بين 27 يوليوز و 20 غشت سجلت 817 وفاة، أكثر من المتوقع في الأقاليم 79 المعنية، بزيادة في الوفيات بنسبة 5%، غير أن نسبة الوفيات المنسوبة مباشرة إلى الحر الشديد لم تحدد بعد. تضاف هذه الحصيلة إلى 5764 وفاة زائدة سجلت بين 17 يونيو و 2 يوليوز، و 1243 وفاة أحصيت من 3 إلى 20 يوليوز، و 95 وفاة خلال ذروة الحر التي امتدت من 24 إلى 28 ماي. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، سجل صيف العام 2026 أعلى درجات حرارة في فرنسا منذ بدء القياسات في العام 1900، متجاوزا صيفي 2003 و 2022. في موضوع آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع المتفاقمة أصلاً في جنوب السودان تزداد حدة وخطورة في ظل استمرار العنف والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع المساعدات، ما يترك ملايين الأشخاص عرضة لنقص حاد في الغذاء. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي بجنيف عقب عودته من زيارة إلى جنوب السودان الأسبوع الماضي، يتضافر الصراع والنزوح والصعوبات الاقتصادية والصدمات المناخية والوضع في السودان المجاور لدفع ملايين الأشخاص إلى مزيد من الهشاشة، وذلك في وقت بدأت فيه الموارد الإنسانية بالنفاذ. وأشار إلى أن نحو 7.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يعانون يوميا في سبيل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل و 1.2 مليون من النساء الحوامل والمرضعات إلى دعم غذائي عاجل. ظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، عندما تصبح مياه المحيط الهادئ الاستوائية في منطقتي الوسط والشرق أكثر دفئا من المعتاد، الأمر الذي يؤثر في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة على مسافات تمتد لآلاف الأميال، ما يؤثر على المناخ في العديد من الدول. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت، لاسيما المتعلقة بقطاعة الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر، خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان، تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم، بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصادق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن، تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية والتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصادق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
2: غيم راديو،
11: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا، وأوالي جهة الرباط سر القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري، والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم اسقلي، إلى جانب شخصيات أخرى.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو. حالة الطقس،
5: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة ووادي وكذا بالسهول الوسطى ومنطقة سوس، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير، ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفية، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كاب تفلناي وطنطان وقليل الهيجان إلى هائج، وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الدخلة والقويرة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكولتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: المجلس الإقليمي لأوسرد يصادق خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. خلال هذه الدورة صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة الذهب وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. هذا المشروع الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 4 ملايين درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد يروم على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببرغندوز من الملك الخاص للدولة وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. هذه العقارات تشمل على الخصوص المقر الإداري للمجلس الإقليمي ومرافقه وملعبا للقرب ومنطقة مخصصة للأنشطة الخدماتية ودارا للضيافة ومحلات تجارية ومركبا سياحيا ومركزا للإيواء.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025 والتي تتوخى زراعة قوقعات الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
9: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كي تعاملوا مزيان.
10: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلاد فيها الجو زوين وعائلة.
8: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
11: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيه اللهم لك الحمد، طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتوروت مزيانة، جينا مزيانين اللهم لك الحمد.
8: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: استجابة لاحتياجات الساكنة بتارودانت لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودانت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لسيما بالمناطق القروية. وصادق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصادق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
7: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر ولون المرجان كتبدأ حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة دياله. وراء هاد القطع كاينة مهارة كتنتقل من جيل لجيل وأيادي كتحافظ على أسرار هاد الصنعة. وفي هاد الحلقة من حرف المغرب غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان، ونتبعوا معاه مراحل صنعة هاد القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد سفياني، مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي امتى بديتي هذه الحرفه هذه وتعلمتيها؟
2: احنا تعلمنا هذه الحرفه من العائله ديالنا بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينه فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفه من بعد اختتام الدراسه ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شويه هذه الحرفه وحنا دابا غادي فيها ان شاء الله.
1: المعلم، كيفاش كتبدا صناعه مثلا سلسله من الجوهر والمرجان؟ شنو هي اهم المراحل ديالها؟
2: حنا كنخدموا تقريبا بجميع الاحجار. انا اختصاصي في الاحجار، من الاحجار الكريمه ومن الاحجار الاصطناعيه، وحنا كنخدموا بالاحجار الكريمه اكثر سيرتو هذا الشيء ديال المرجان، الجوهر مثلا، اللوجاد، الروبي، كاين بزاف ديال الاحجار كنستعملوها في الصناعة ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على كيجي عندنا الزبون في الاول كيختار القطعه سواء من الذهب ولا من الفضه ولا من النحاس، وعاد حنا كنبروبوزيو عليه الاحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المراه، وكنبداو بالقطعه في الاول كنصوبوها وكتمر عاوتاني للتركيب ديالها بالاحجار، كنرصبوها بالاحجار، وعاد كنديروا لها البيرلاج، كنديروا لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد ولا حسب الذوق السيده اللي بغات كنخدموا معها.
1: فهاد المراحل اللي ذكرتي لينا شنو هي اصعب مرحله وعلاش؟
2: اصعب مرحله هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعه كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال بين كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعه ديال على حساب الطول ديالها وعلى حساب السيده واش بغاتو قصير طويل، وداك الشيء حتى كنفيني وحتى كنصايبو. ملي كتقيسوا السيده كتقول لك لا مثلا انا قلت لك صوبوا لي طويل انت درتي لي قصير، دونك دابا خرج واحد كنديروا بحال المجدول من اللور. المجدول هو اللي بحال كنأجستيو به لا بياس.
1: المعلم، شحال كياخذ الوقت باش تنجزوا قطعه واحده؟
2: بياس على حسب السيده واش بغات شي منجزه مثلا كبيره، وبغات مثلا سيرتو في الجوهر كاين داك الجوهر الرقيق هذاك كيطلب وقت شويه اطول، مثلا القطعه تقدر توصل حتى لان سيمين على ابعد تقدر، ومثلا الحجر الاخر يقدر ياخذ اقل من اسبوع.
1: المعلم، في نظرك كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه؟
2: كاين اقبال الحمد لله على الحرفه، خصوصا الاناث كيبغيو يتعلموا هذه الحرفه هذا، والغرفه ديال الصناعه التقليديه دايره لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، من خلاله كنجيبوا شي بنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج. انا كنحت الشباب باش يجيو يتعلموا هذه الحرفه، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفه لما غنات كتستر.
1: كاخر سؤال معلم، الى طلبنا منك توصف لنا حرفه الجوهر والمرجان في كلمه او جمله شنو غادي تقول لنا؟
2: الجوهر والمرجان موروث ثقافي قديم خلوه لنا جدودنا، خصنا نحافظوا عليه ما امكن. حيت الجوهر المراه ملي كتلبس الجوهر كتحس براسها بانها لابسه واحد القطعه فنيه. دابا حنا بغينا نحيو هاد الحرفه هادي وكنديروا على كنزيدوا على لمسه سواء بالذهب ولا النقره ولا النحاس باش كتعطي اضافه لداك القطعه اللي كنصوبوها.
1: المعلم محمد شكرا جزيلا على هذه المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. من حجر ومرجان كتصيب الأيادي الماهرة قطع كتحمل الجمال وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية، حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل وكيبقى الجوهر والمرجان كيروي وحكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: جهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر الجاري لانتخاب ممثل الجهة بمجلس النواب وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالات وأقاليم أقصى شمال المملكة. هذه الانتخابات تشكل محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية، حيث تتنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر ب 29 مقعدا بالدوائر المحلية الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة، بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء. ولحسم هذا السباق قدمت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة مرشحين لهم تجربة تدبيرية، من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني، بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية. وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثل الجهة في مجلس النواب المقبل، وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي، والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة. ويبقى ممثل الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة، لا سيما ترفع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
5: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة، بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
6: المغرب ما كتسقاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
4: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
7: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة، وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيه اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، الوتروت مزيانة، جينا مزيانين اللهم لك الحمد.
4: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
2: إنغمس نمكورا إنمنادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو غيم راديو،
1: الاذاعه الاقرب اليكم. غيم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه.

0: بالنسبه للكلاكسون هو واحد الحاجه لان انا كنشوفها فقط للتنبيه وانها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبيه, لهذا كنصح انه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الاريحيه وانهم ما يبقاوش غير بدون سبب انه يبقى كلاكسوني.
1: نعم, الكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصه اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجه اللي خطر. اما الانسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الاعصاب للناس اخرين والمراه الحامله والدري الصغير.
2: الكلاكسون او التنبيه عنده واحد الوظيفه معينه بالنسبه للمركبه, ولكن وظيفه ماشي ديال اللي غتاثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل او كتولي كتحول الوسيله ديال الحوار بين السيارات. لا, هي عندها واحد الوظيفه معينه اللي هي انها تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي او ما كيسمعش او ما ردش البال للطريق. اما باش ان تولي وسيله حوار بين السيارات فهذا اكيد غادي يكون ازعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس الماره.
3: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحه مزعج جدا في الاستعمال ديالو, ولا يتم اللجوء اليه الا للضروره القصرى في حاله خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعه من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينه من شانها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق.
4: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
5: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس, جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية, وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب, إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها, مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس, وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
4: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد, جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية, روبورتاجات, تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية, يسجل شباب جهة الدخلة وادي ثهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب, لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع, بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر بذلك مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فعالية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض تطلق بمراكش أسبوع إدماج الفوج 23 المنظم تحت شعار تأثير العنقاء. أسبوع الإدماج يطمح إلى تمكين كل طالب جديد من الاستقرار في محيط المؤسسة وبناء أولى علاقاته مع زملائه واكتشاف الحياة الجمعوية وفهم انتظارات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش على نحو أفضل.
9: هذا الأسبوع فيه مجموعة الأنشطة، فيها أولا التعريف بخدمات التي تقدمها الجامعة جامعة القاضي عياض، سواء في المكتبة الجامعية أو مجمع الابتكار أو لا كارير سنتر، في يقدروا يكونوا يعني الشخصية ديالهم ولا يفكروا في يعني أفكار ديال المقاولات.
8: هذا الأسبوع يمتد وفق برنامج يتضمن محاضرات توجيهية حول الانتقال من التعليم الثانوي التأهيلي إلى المدارس العليا لإدارة الأعمال، وورشات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العلامة التجارية والتنمية الشخصية والحياة الطلابية والمسؤولية التدبيرية. البرنامج يتضمن أيضا يوما بيداغوجيا يتيح للطلبة اكتشاف غنى النسيج الجمعوي داخل قرية الأندية قبل المشاركة في مسابقة فنية، إلى جانب ألعاب جماعية وأنشطة لتعزيز روح الانسجام والتعاون.
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا، وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قوي لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة

0: رودنت لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين. عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية والتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ في الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية متعددة الجنسية متخصصة في مجال التكنولوجيا عن نشر نظام محصن للذكاء الاصطناعي في بولونيا بهدف مكافحة الإعلانات المالية الاحتيالية وانتحال الهوية، وفق ما أعلن به رئيس الوزراء ووزير شؤون الرقمنة البولوني. يأتي هذا الإجراء التقني عقب طلب رسمي قدمته بولونيا للمفوضية الأوروبية في سياق اتسم بانتقادات السلطات تجاه ميتا. ويهدف هذا الإجراء بشكل خاص إلى معالجة المخاوف المتعلقة بنشر حملات إعلانية مضللة على منصات المجموعة، وإلى إجراءات قد تؤدي إلى فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام. وتنتقد السلطات البولونية بشكل خاص شركة ميتا بسبب انتشار المحتوى الإعلاني الاحتيالي على منصاتها، والذي يستخدم صور شخصية عامة ومشاهير ومسؤولين سياسيين ورجال أعمال دون موافقتهم. بحسب الحكومة البولونية، يتيح نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لشركة ميتا إمكانية الكشف عن هذه الممارسات الاحتيالية وحظرها بشكل أكثر فعالية. وبعد تطبيق هذا الإجراء، تنضم بولونيا إلى المجموعة الأولى من الدول الأوروبية التي تجرب نماذج متقدمة من الإشراف التلقائي.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها.

0: خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا، ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري، والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة للأسف أسماء السيد كريم السقلي، إلى جانب شخصيات أخرى.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
3: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة ووادي ملوية وكذا بالسهول الوسطى ومنطقة سوس، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وهائجا ما بين أصيلة وطرفية، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كاب تفلناي وطنطان، وقليل الهيجان إلى هائج، وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الدخلة والقويرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
2: غيم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المجلس الإقليمي لأوسرد يصادق خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. خلال هذه الدورة صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة الذهب وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. هذا المشروع الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 4 ملايين درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد يروم على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببرغندوز من الملك الخاص للدولة وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. هذه العقارات تشمل على الخصوص المقر الإداري للمجلس الإقليمي ومرافقه وملعبا للقرب ومنطقة مخصصة للأنشطة الخدماتية ودارا للضيافة ومحلات تجارية ومركبا سياحيا ومركزا للإيواء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: في ناميبيا إخماد 3 من أصل 4 حرائق في منتزه إيتوشا الوطني. في الموزمبيق مذكرة تفاهم مع لشبونة تفتح الباب لطلب الاطلاع على الأرشيف العسكري لحرب التحرير. في جنوب إفريقيا قيود مؤقتة على صيد السردين بعد نفوق جماعي. أهلا بكم من جديد. عمليات مكافحة الحرائق في منتزه إيتوشا الوطني بناميبيا تسجل تقدما ملحوظا بعد إخماد 3 من أصل 4 حرائق اندلعت في المنطقة إثر صواعق البرق داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمحميات الطبيعية بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: وزارة البيئة أعلنت أن 3 حرائق نجمت عن صواعق برق تم إخمادها صباح الاثنين، وأضافت أن الحريق 4 بات تحت السيطرة دون أن يتم التحكم فيه بشكل كامل، فيما تواصل فرق مكافحة الحرائق مراقبة الوضع. وقالت الوزارة إن الفرق تواصل عملها ميدانيا لمراقبة الوضع والتدخل في حال تجدد ألسنة الهب والحفاظ على الحريق النشط تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي نفوق للحيوانات أو إصابات بشرية. وشاركت في عمليات مكافحة الحرائق عدة جهات من بينها مزارعون من التجمعات المجاورة للمنتزه وقوات الدفاع ناميبية ومتطوعون إلى جانب شركات خاصة، كما ساهمت منظمة إيتوشا للسياحة والبيئة في العملية لا سيما من خلال توفير 3 شاحنات صهريجية. وأفادت وزارة البيئة والغابات والسياحة بأن صواعق برق وقعت 4 الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة مناطق من المنتزه ولا سيما في منطقة هلالي وقطاع كاماسيب وتساما.
10: الحكومة الموزمبيقية تطلب رسميا من البرتغال إتاحة الوصول إلى الأرشيف العسكري المتعلق بحرب تحرير الوطنية بهدف تعميق الأبحاث التاريخية وتحديد أماكن دفن قدماء المحاربين. الطلب جرى تقديمه في مابوتو عقب توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تروم حفظ ورقمنة التراث الوثائقي وتعزيز مسار المصالحة والذاكرة المشتركة بين البلدين. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
11: مذاكرة تفاهم وقعتها وزيرة قدماء المحاربين نيليتي موندالان مع وزيرية الدفاع الوطنية البرتغالية نونو ميلو تنص على تقديم لشبونة دعما لاستعادة وحفظ ورقمنة وتثمين تراث الأرشيف العسكري الموجود في موزمبيق. موندالان أوضحت أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية وأماكن الاعتقال والقرارات السياسية لا يزال محفوظا في البرتغال، مؤكدة أن كتابة تاريخ كفاحية التحرير الوطنية ستظل تستند إلى مصدر واحد ما لم يتسنى للباحثين الموزمبيقيين الوصول إلى هذه المصادر. وزير الدفاع البرتغالي اعتبر من جهته أن الوصول إلى الأرشيف يشكل ركيزة لإعادة بناء التاريخ استنادا إلى وقائع قابلة للتحقق، مبرزا البعد المرتبط بالمصالحة وتسليط الضوء على حقوق قدماء المحاربين الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألفا في البرتغال و120 ألفا في موزمبيق. التعاون والمشترك يأتي بعد مرور 52 عاما على توقيع اتفاقات لوساكا التي مهدت لإنهاء الحرب الاستعمارية واستقلال موزمبيق، حيث اعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا لتوحيد الشعبين عبر الذاكرة المشتركة بعد عقود من النزاع التاريخي.
10: نختم من جنوب إفريقيا. وزارة الغابات والصيد والبيئة في البلاد قررت الحد مؤقتا من صيد السردين عقب نفوق جماعي طال عدة مناطق ساحلية في البلاد منذ نهاية يوليوز الماضي. هذا القرار جاء استنادا إلى توصيات مجموعة العمل العلمية التي خلصت إلى فرض قيود احترازية دون إغلاق المصايد بشكل كامل بعدما أكدت التحاليل المخبرية وجود فيروس الهيربس الخاصة بالسردين في عينات جمعت من كيبا الغربية وغبيخة باعتباره السبب الأولي الأكثر ترجيحا للنفوق. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
12: إفريقيا هذا اليوم.
6: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو، السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة، بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد دون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
5: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
6: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
4: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
7: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيها، اللهم لك الحمد. طريق مزيان، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتونوت مزيانة، جينا مزياني، اللهم لك الحمد.
4: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت، لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدمته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم، بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصادق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: جهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري لانتخاب ممثل الجهة بمجلس النواب وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالة وأقاليم أقصى شمال المملكة. هذه الانتخابات تشكل محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية، حيث تتنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر ب 29 مقعدا بالدوائر المحلية الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة، بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء. ولحسم هذا السباق قدمت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة مرشحين لهم تجربة تدبيرية، من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني، بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية. وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثل الجهة في مجلس النواب المقبل، وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي، والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة. ويبقى ممثل الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة، لا سيما ترفع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: الخبر من المصدر.
4: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس، جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس، وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي، معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية، واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: حالة الطقس.
7: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة ووادي ملوية وكذا بالسهول الوسطى ومنطقة سوس. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفية، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كاب تفلناي وطنطان وقليل الهيجان إلى هائج، وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الدخلة والقويرة.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
10: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
11: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة، بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
12: المغرب ما كتسقاش بيه، هو مغرب زوين، بلاد فيها الجو زوين وعائلة.
10: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
13: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وذلك الشيء اللي بغينا لقينا فيها، اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتوروت مزيانة، جينا مزيانين، اللهم لك الحمد.
10: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعات الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو.
3: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض تطلق بمراكش أسبوع إدماج الفوج 23 المنظم تحت شعار تأثير العنقاء. أسبوع الإدماج يطمح إلى تمكين كل طالب جديد من الاستقرار في محيط المؤسسة وبناء أولى علاقاته مع زملائه واكتشاف الحياة الجمعوية وفهم انتظارات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش على نحو أفضل.
4: هذا الأسبوع فيه مجموعة الأنشطة، فيها أولا التعريف بخدمات اللي كتقدمها الجامعة جامعة القاضي عياض سواء في المكتبة الجامعية أو مجمع الابتكار أو لا كارير سنتر، فين يقدروا يكونوا يعني الشخصية ديالهم ولا يفكروا في يعني أفكار ديال المقاولات.
3: هذا الأسبوع يمتد وفق برنامج يتضمن محاضرات توجيهية حول الانتقال من التعليم الثانوي التأهيلي إلى المدارس العليا لإدارة الأعمال، وورشات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العلامة التجارية والتنمية الشخصية والحياة الطلابية والمسؤولية التدبيرية. البرنامج يتضمن أيضا يوما بيداغوجيا يتيح للطلبة اكتشاف غنى النسيج الجمعوي داخل قرية الأندية قبل المشاركة في مسابقة فنية، إلى جانب ألعاب جماعية وأنشطة لتعزيز روح الانسجام والتعاون.
0: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد دون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعات الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد بردوري.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من 2 إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحوار من أهم الآليات اللي كتنظم العلاقات الإنسانية كيف ما كانت طبيعتها، وكتضمن استمرارها بصورة متوازنة وبشكل كبير داخل الأسرة. فالحوار ماشي مجرد تبادل الكلمات بين الأفراد، هو وسيلة للتعبير على الحاجيات والمشاعر والمواقف، لأن الأسرة فضاء خاصة تكون فيه الثقة والأمان. في المقابل تسلط وإصدار الأوامر بصورة مستمرة داخل فضاء الأسرة بدل اعتماد الحوار والإقناع كيمثلوا نمط من أنماط التواصل اللي يقدر يبان فعال على المدى القصير، لكن كيخلي أثار نفسية واجتماعية عميقة على المدى البعيد. والسلوك التسلطي كيقوم على افتراض ضمني مفاده أن صاحب السلطة إما الأم أو الأب كيكون غالبا كيملك الحق في التحديد اللي خاص الآخرين يقوموا به بدون حاجة للاستماع لآرائهم أو تفسير قراراتهم. هذا السلوك يقدر يكون في عبارة الأمر والنهي المتكررة أو في رفض النقاش أو في التقليل من شأن المخالف الأم والأبناء أو في استخدام السلطة لإجبارهم على الامتثال للأوامر. والتسلط يقدر يمارسه الأب داخل الأسرة، ويقدر أيضا يمارسه المدرس في القسم أو المسؤول على قطاع معين على العاملين، وحتى بالأصدقاء الأفراد اللي يفترض تجمعهم علاقة قائمة على المساواة وعلى الاحترام المتبادل. فالأسرة هي المؤسسة الاجتماعية اللي كيتعلم فيها الفرد معنى السلطة والاحترام والمسؤولية والحوار، وكيحتل الأب مكانة مهمة في البناء الأسري لأنه كيتحمل مسؤوليات كثيرة في الرعاية والتوجيه والحماية واتخاذ القرارات. إلا أن سلطة الأب ملي كتجاوز حدود التوجيه والمسؤولية كتولي سلوك متسلط، كيفرض الأوامر وكيمنع النقاش، وكيحول الأسرة من بيئة اللي المفروض يكون فيها الأمان والمودة إلى بيئة كيسودها الخوف والصمت والحواجز النفسية. هي مسألة عادية يكون للأب دور قيادي داخل الأسرة، لأن وجود سلطة أبوية مسؤولة أمر طبيعي وضروري لتنظيم الحياة الأسرية، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأبناء وتوجيههم ووضع الحدود اللي كتضمن سلامتهم. لكن الإشكال كيبدأ من اللي كتصبح هذه السلطة مطلقة، وكيعتبر الأب أن قراراته غير قابلة للنقاش، وأن مجرد كونه الأب كيمنحو الحق في إصدار الأوامر بدون تفسير الغاية منها أو حتى الاستماع لوجهات نظر بقية أفراد الأسرة. فهذه الحالة كتنتقل السلطة من كونها مسؤولية لممارسة للسيطرة، وكيظهر التسلط الأبوي في بعض الأسر في صور متعددة، من بينها كثرة الأوامر والنواهي ورفض مناقشة القرارات ورفع الصوت والاستهانة بمشاعر الأبناء. بحال هذا الأب كتكون عنده جملة دائما كيقولها أنا الأب ديالك وخاصك تطيعني بدون نقاش. ممكن تبان هذه الممارسات للبعض وسيلة للحفاظ على الانضباط داخل البيت، لكن هي في الواقع تقدر تأسس العلاقة كتقوم على الخوف بدل الثقة. فالابن اللي كيعرف مسبقا ان رايه ما غيتسمعش غيتوقف على التعبير عليه، ماشي لانه مقتنع بقرار الاب ديالو، ولكن لانه عارف ان الحوار غير مقبول اصلا. ومن اخطر نتائج هذا التسلط وغياب الحوار ان الابناء كيتعلموا الصمت بدل التواصل. فملي كيحاول الابن يتكلم على مشكله كتواجهه او التعبير على موقف كيختلف فيه مع الاب ديالو، ثم كيواجهه بالغضب او التوبيخ او الرفض، فيقدر يستنتج تدريجيا ان احتفاظ بمشاكله لنفسه أكثر أمانا من الكلام عليها مع الأسرة. وهنا بالضبط كتبدأ المسافة النفسية في الاتساع بين الأب والأبناء، ومعهم في غالب الأحيان الأم. وممكن أفراد الأسرة يعيشوا في بيت واحد لكن كيصبحوا بعاد على بعضهم من الناحية العاطفية والنفسية. والتسلط الأبوي أيضا يقدر يدفع الأبناء لتطوير أساليب غير مباشرة للتعامل مع السلطة، يقدروا يبينوا الطاعة أمام الأب بينما يمارسوا الرفض في غيابه. وهذه الازدواجية ما كتعنيش نجاح التربية بل كتكشف على غياب الاقتناع الداخلي. فالطاعة اللي كتقوم على الخوف تقدر تحقق الهدوء المؤقت، لكن ما كتبنيش شخصية مسؤولة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة من اللي كتغيب الرقابة. هذا الأسلوب كيتطور في مرحلة المراهقة، وكيبدأوا الأبناء في تكوين شخصيتهم المستقلة وتطوير قدرتهم على التفكير واتخاذ المواقف. فإذا واجه الأب هذه المرحلة بالمزيد من السيطرة والمنع وإغلاق باب الحوار، كيتطور الاختلاف الطبيعي لصراع دائم، ويقدر يشوف الأب في استقلالية الإبن تمرد على السلطة دياله، بينما يشوف الإبن في كل توجيه محاولة للسيطرة على حياته، وهكذا كتدخل العلاقة في دائرة من الصدام كيكون سببها في كثير من الأحيان ماشي الاختلاف نفسه وإنما غياب الطريقة الصحية لإدارته. وتأثير تسلط الأبوي على الأبناء أكيد كيأثر على العلاقة بين الزوجين، فلما كيشوف الأب أن جميع القرارات خاصها تمر من عنده وأن رأيه هو المرجع النهائي، يمكن يتراجع دور الأم في الحوار الأسري اللي هو مهم، وهذا كيخلق توتر داخل الأسرة، وفي هذه الحالة كتصبح السلطة مصدر للصراع بدل ما تكون وسيلة لتحقيق الاستقرار وبناء شخصيات مستقلة ومتوازنة قادرة على الاندماج الإيجابي في المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأوالي جهة الرباط سر القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم اسقلي إلى جانب شخصية أخرى.
1: غيم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
6: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية يسجل شباب جهة الدخلة وادي ثهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر بذلك مناسبة

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت، لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالة العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية والتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الدينامية الجهوية في صلب أولويات الاتحاد العام لمقاولة المغرب. في مجال التحول الطاقي تم تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخي في الأرجنتين. وموريتانيا مدعوة إلى حشد التمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام حسب مؤسسة مالية قارية. بداية، شكلت تعزيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الترابي محور جلسة عمل عقدت مؤخرا بالدار البيضاء من طرف رئاسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب مع كافة رؤساء جهات الاتحاد. بلغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن رئيس الاتحاد المهدي التازي أشاد خلال هذه الجلسة المنظمة على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالعمل المتسم بالقرب من المقاولات الذي يطلع به رؤساء جهات الاتحاد العام لمقاولة المغرب من خلال مواكبتهم اليومية للمقاولين بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة وكذا للمغاربة المقاولين عبر العالم في تجسيد مشاريعهم وتطويرها. وتستند هذه المواكبة على الخصوص لقنوات التنسيق القائمة بين الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومختلف الإدارات العمومية بما يساهم في

0: مساعدة المقاولات على تجاوز الإكراهات التي قد تواجهها. وفي شأن اقتصادي آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. تفاصيل أوفى معك جيهان معتر.
1: أبرز سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية دفع المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ بداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والريحية تروم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل إحدى الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصادي أخضر وقادر على الصمود.
0: وفي الختم، أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأن موريتانيا مدعوة إلى حشد تمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: البنك أكد في تقريره القطري لسنة 2026 حول موريتانيا والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية أنه من أجل تعبئة التمويلات سيتعين على موريتانيا تعزيز مواردها الوطنية مع تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص وكذا آليات لتمويل العمل المناخي، وذلك لجذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر والزراعة الذكية. وأضاف تقرير أن موريتانيا مدعوة أيضا إلى تنويع شراكاتها في إطار تعاون جنوب جنوب ومع المؤسسات الإقليمية ومؤسسات التمويل الإسلامية، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الإيرادات العامة لموريتانيا لا تزال محدودة حيث بلغ العبء الضريبي 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 بسبب تقلص الوعاء ضريبي وهيمنة القطاع غير المهيكل. وتطرق التقرير إلى الإصلاحات التي تنفذها موريتانيا بهدف تعزيز تعبئة الموارد الوطنية، لا سيما من خلال توسيع الوعاء الضريبي وترشيد النفقات الضريبية ورقمنة القطاع غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. ولفت إلى أنه يجري بالتوازي مع ذلك تنفيذ إصلاحات أخرى لتطوير سوق رأس المال الوطني، وتحديدا من خلال تفعيل بورصة واكشوت والصندوق الموريتاني للضمان، فضلا عن الجهود المبذولة للحصول على تصنيف سيادي يتيح الولوج إلى أسواق رأس المال الدولية.

0: نهاية نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
5: استجابة لاحتياجات الساكنة بتارودنت، لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفران تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس، جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس مكنا عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس، وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
2: ريم
4: راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
5: جهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر الجاري لانتخاب ممثل الجهة بمجلس النواب وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالات وأقاليم أقصى شمال المملكة. هذه الانتخابات تشكل محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية، حيث ستنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر ب 29 مقعدا بالدوائر المحلية الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة، بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء. ولحسم هذا السباق قدمت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة مرشحين لهم تجربة تدبيرية، من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني، بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية. وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثل الجهة في مجلس النواب المقبل، وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي، والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة. ويبقى ممثل الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة، لا سيما ترفع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.
4: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المجلس الإقليمي لأوسرد يصادق خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. خلال هذه الدورة صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وذات الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. هذا المشروع الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 4 ملايين درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، يروم على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببرغندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. هذه العقارات تشمل على الخصوص المقر الإداري للمجلس الإقليمي ومرافقه، وملعبا للقرب، ومنطقة مخصصة للأنشطة الخدماتية، ودارا للضيافة، ومحلات تجارية، ومركبا سياحيا، ومركزا للإيواء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
9: إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت جوسكزي نينغميسن جماب راديو غيم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
10: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكولتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين
9: غيم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
8: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض تطلق بمراكش أسبوع إدماج الفوج 23 المنظم تحت شعار تأثير العنقاء. أسبوع الإدماج يطمح إلى تمكين كل طالب جديد من الاستقرار في محيط المؤسسة وبناء أولى علاقاته مع زملائه واكتشاف الحياة الجمعوية وفهم انتظارات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش على نحو أفضل.
11: هذا الأسبوع فيه مجموعة أنشطة، فيها أولا التعريف بخدمات التي تقدمها الجامعة جامعة القاضي عياض سواء في المكتبة الجامعية أو مجمع الابتكار أو لا كارير سنتر فين يقدروا يكونوا يعني الشخصية ديالهم ولا يفكروا في يعني أفكار ديال المقاولات.
8: هذا الأسبوع يمتد وفق برنامج يتضمن محاضرات توجيهية حول الانتقال من التعليم الثانوي التأهيلي إلى المدارس العليا لإدارة الأعمال وورشات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العلامة التجارية والتنمية الشخصية والحياة الطلابية والمسؤولية التدبيرية. البرنامج يتضمن أيضا يوما بيداغوجيا يتيح للطلبة اكتشاف غنى النسيج الجمعوي داخل قرية الأندية قبل المشاركة في مسابقة فنية إلى جانب ألعاب جماعية وأنشطة لتعزيز روح الانسجام والتعاون.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
4: غيم راديو. غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
13: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
14: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كي تعاملوا مزيان.
15: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
13: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
16: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة، وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيه اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتوروت مزيانة، جينا مزيانين اللهم لك الحمد.
13: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
4: غيم راديو.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
18: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشي روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا، وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
4: غيم راديو.
2: غيم راديو.
17: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
0: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حر نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة ووادي ملوية وكذا بالسهول الوسطى ومنطقة سوس. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفية، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كاب تفلناي وطنطان وقليل الهيجان إلى هائج، وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الدخلة والقويرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت، لا سيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم ترودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم، بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفران تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية والتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الدخلة وادي ثهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب، لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر بذلك مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فعالية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: المجلس الإقليمي لأوسرد يصادق خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. خلال هذه الدورة صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. هذا المشروع الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 4 ملايين درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، يروم على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببرغندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. هذه العقارات تشمل على الخصوص المقر الإداري للمجلس الإقليمي ومرافقه، وملعبا للقرب، ومنطقة مخصصة للأنشطة الخدماتية، ودارا للضيافة، ومحلات تجارية، ومركبا سياحيا، ومركزا للإيواء.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر واللون المرجان كتبدا حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة ديالو. وراء هاد القطع كاينة مهارة كتنتقل من جيل لجيل وأيادي كتحافظ على أسرار هاد الصنعة. في هذه الحلقة من حرف المغرب غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان ونتبعوا معاه مراحل صنعة هذه القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد السفياني مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي امتى بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
5: احنا تعلمنا هذه الحرفة من العائلة ديالنا بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينة فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفة من بعد اختتام الدراسة ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شوية هذه الحرفة وحنا دابا غادي فيها ان شاء الله.
4: المعلم، كيفاش كتبدا صناعة مثلا سلسلة من الجوهر والمرجان؟ شنو هي اهم المراحل ديالها؟
5: احنا كنخدموا تقريبا بجميع الاحجار. انا اختصاصي في الاحجار، من الاحجار الكريمه ومنها الاحجار الاصطناعيه، وحنا كنخدموا بالاحجار الكريمه اكثر سيرتو هادشي ديال المرجان، الجوهر مثلا، اللوجاد، الروبي، كاين بزاف ديال الاحجار كنستعملوها في الصناعه ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على، كيجي عندنا الزبون في الاول كيختار القطعه سواء من الذهب ولا من الفضه ولا من النحاس، وعاد كان حنا كنبروبوزيو عليه الاحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المراه، وكنبداو بالقطعه في الاول كنصوبوها وكتمر عاوتاني للتركيب ديالها بالاحجار، كنرصعوها بالاحجار، وعاد كنديروا لها البيرلاج، كنديروا لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد ولا حسب الذوق السيده اللي بغات كنخدموا معها.
4: هاد المراحل اللي ذكرتي لينا شنو هي اصعب مرحله وعلاش؟
5: اصعب مرحله هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعه كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال ملي كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعه ديال على حسب الطول ديالها وعلى حسب السيده واش بغاتو قصير طويل، وداك الشيء حتى كنفيني وحتى كنصايبوه. ملي كتقيسوا السيده كتقول لك لا مثلا انا قلت لك صوبوا لي طويل، انت درتي لي قصير، دونك دابا خرج واحد كنديروا بحال المجدول من اللور. المجدول هو اللي كي بحال كنأجوستيو به لا بياس.
4: المعلم، شحال كياخذ الوقت باش تنجزوا قطعه واحده؟
5: بياس على حسب السيده واش بغات شي مدجه مثلا كبيره، وبقات مثلا سيرتو في الجوهر، الجوهر كاين داك الجوهر الرقيق هذا كيطلب وقت شويه اطول، مثلا القطعه تقدر توصل حتى لان سيمين على ابعد تقدر، ومثلا الحجر الاخر يقدر ياخذ اقل من اسبوع.
4: المعلم، في نظرك كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه؟
5: كاين اقبال الحمد لله على هذه الحرفه، خصوصا الاناث كيبغيو يتعلموا هذه الحرفه هذا، والغرفه الصناعه التقليديه دايره لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، كنا من خلاله كنجيبوا شي بنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج. انا كنحت الشباب باش يجيو يتعلموا هذه الحرفه، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفه لما غنات كتستر.
4: كآخر سؤال معلم، الى طلبنا منك توصف لنا حرفه الجوهر والمرجان في كلمه او جمله شنو غادي تقول لنا؟
5: الجوهر والمرجان موروث ثقافي قديم، خلوه لنا جدودنا، خصنا نحافظوا عليه ما امكن، حيت الجوهر المراه ملي كتلبس الجوهر كتحس براسها بانها لابسه واحد القطعه فنيه. دابا حنا بغينا نحيو هاد الحرفه هادي وكنديروا على كنزيدوا على لمسه سواء بالذهب ولا النقره ولا النحاس باش كتعطي اضافه لذاك القطعه اللي كنصوبوها.
4: المعلم محمد، شكرا جزيلا على هاد المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. من الحجر ومرجان كتصيب الأيادي الماهرة قطع كتحمل الجمال وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية. حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل، وكيبقى الجوهر والمرجان كيرويو حكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو، السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة، بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد دون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعات الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله من أجل تعاون جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت، لسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدمته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم ترودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم، بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج
2: راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر الجاري لانتخاب ممثل الجهة بمجلس النواب وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالات وأقاليم أقصى شمال المملكة. هذه الانتخابات تشكل محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية حيث تتنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر ب 29 مقعدا بالدوائر المحلية الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء. ولحسم هذا السباق قدمت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة مرشحين لهم تجربة تدبيرية من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية. وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثل الجهة في مجلس النواب المقبل وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة. ويبقى ممثل الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة لا سيما ترفع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
1: نعم، والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر، أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
2: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول الوسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنها تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أنها تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
3: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج ومزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية متعددة الجنسية متخصصة في مجال التكنولوجيا عن نشر نظام محصن للذكاء الاصطناعي في بولونيا بهدف مكافحة الإعلانات المالية الاحتيالية وانتحال الهوية، وفق ما أعلن به رئيس الوزراء ووزير شؤون الرقمنة البولوني. يأتي هذا الإجراء التقني عقب طلب رسمي قدمته بولونيا للمفوضية الأوروبية في سياق اتسم بانتقادات السلطات تجاه ميتا. ويهدف هذا الإجراء بشكل خاص إلى معالجة المخاوف المتعلقة بنشر حملات إعلانية مضللة على منصات المجموعة، وإلى إجراءات قد تؤدي إلى فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام. وتنتقد السلطات البولونية بشكل خاص شركة ميتا بسبب انتشار المحتوى الإعلاني الاحتيالي على منصاتها، والذي يستخدم صور شخصية عامة ومشاهير ومسؤولين سياسيين ورجال أعمال دون موافقتهم. بحسب الحكومة البولونية، يتيح نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لشركة ميتا إمكانية الكشف عن هذه الممارسات الاحتيالية وحظرها بشكل أكثر فعالية. وبعد تطبيق هذا الإجراء تنضم بولونيا إلى المجموعة الأولى من الدول الأوروبية التي تجرب نماذج متقدمة من الإشراف التلقائي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا، ووالي جهة الرباط سال القنا عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري، والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم السقلي، إلى جانب شخصيات أخرى.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكولتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض تطلق بمراكش أسبوع إدماج الفوج 23 المنظم تحت شعار تأثير العنقاء. أسبوع الإدماج يطمح إلى تمكين كل طالب جديد من الاستقرار في محيط المؤسسة وبناء أولى علاقاته مع زملائه واكتشاف الحياة الجمعوية وفهم انتظارات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش على نحو أفضل.
7: هذا الأسبوع فيه مجموعة الأنشطة، فيها أولا التعريف بخدمات اللي تقدمها الجامعة جامعة القاضي عياض، سواء في المكتبة الجامعية أو مجمع الابتكار أو لا كارير سنتر، في يقدروا يكونوا يعني الشخصية ديالهم واللي يفكروا في يعني أفكار ديال المقاولات.
6: هذا الأسبوع يمتد وفق برنامج يتضمن محاضرات توجيهية حول الانتقال من التعليم الثانوي التأهيلي إلى المدارس العليا لإدارة الأعمال، وورشات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
4: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
5: المغرب ما كتسقاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
3: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
6: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيها، اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتونوت مزيانة، جينا مزيانين، اللهم لك الحمد.
3: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
2: الخبر من المصدر.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا، وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قويا لالتزام

0: المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج، وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. حالة الطقس.
4: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة ووادي ملوية وكذا بالسهول الوسطى ومنطقة سوس، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفية، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كاب تفلناي وطنطان وقليل الهيجان إلى هائج، وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الدخلة والقويرة.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إنغمس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: استجابة لاحتياجات الساكنة بتارودنت، لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية والتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الدخلة وادي الذهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب، لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر بذلك مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فعالية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
9: المجلس الإقليمي لأوسرد يصادق خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. خلال هذه الدورة صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وذي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. هذا المشروع الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 4 ملايين درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، يروم على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببرغندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. هذه العقارات تشمل على الخصوص المقر الإداري للمجلس الإقليمي ومرافقه، وملعبا للقرب، ومنطقة مخصصة للأنشطة الخدماتية، ودارا للضيافة، ومحلات تجارية، ومركبا سياحيا، ومركزا للإيواء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو
4: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم والبداية بأبرز العناوين الدينامية الجهوية في صلب أولويات الاتحاد العام لمقاولة المغرب في مجال التحول الطاقي تم تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخي في الأرجنتين وموريتانيا مدعوة إلى حشد التمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام حسب مؤسسة مالية قارية بداية شكلت تعزيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الترابي محور جلسة عمل عقدت مؤخرا بالدار البيضاء من طرف رئاسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب مع كافة رؤساء جهات الاتحاد بلغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن رئيس الاتحاد المهدي التازي أشاد خلال هذه الجلسة المنظمة على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالعمل المتسم بالقرب من المقاولات الذي يطلع به رؤساء جهات الاتحاد العام لمقاولة المغرب من خلال مواكبتهم اليومية للمقاولين بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة وكذا للمغاربة المقاولين عبر العالم في تجسيد مشاريعهم وتطويرها وتستند هذه المواكبة على الخصوص لقنوات التنسيق القائمة بين الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومختلف الإدارات العمومية بما يساهم في مساعدة المقاولات على تجاوز الإكراهات التي قد تواجهها وفي شأن اقتصادي آخر شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعرض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي تفاصيل أوفى معك جيهان معتر
10: أبرز سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية دفع المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي وأوضح الدبلوماسية المغربية أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ بداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والريحية تروم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030 كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل إحدى الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030 وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصادي أخضر وقادر على الصمود
4: وفي الختم أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأن موريتانيا مدعوة إلى حشد التمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
11: البنك أكد في تقريره القطري لسنة 2026 حول موريتانيا والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية أنه من أجل تعبئة التمويلات سيتعين على موريتانيا تعزيز مواردها الوطنية مع تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص وكذا آليات لتمويل العمل المناخي، وذلك لجذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر والزراعة الذكية. وأضاف تقرير أن موريتانيا مدعوة أيضا إلى تنويع شراكاتها في إطار تعاون جنوب جنوب ومع المؤسسات الإقليمية ومؤسسات التمويل الإسلامي، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الإيرادات العامة لموريتانيا لا تزال محدودة حيث بلغ العبء الضريبي 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 بسبب تقلص الوعاء الضريبي وهيمنة القطاع غير المهيكل. وتطرق التقرير إلى الإصلاحات التي تنفذها موريتانيا بهدف تعزيز تعبئة الموارد الوطنية، لا سيما من خلال توسيع الوعاء الضريبي وترشيد النفقات الضريبية ورقمنة القطاع غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. ولفت إلى أنه يجري بالتوازي مع ذلك تنفيذ إصلاحات أخرى لتطوير سوق رأس المال الوطني، وتحديدا من خلال تفعيل بورصة واكشوت والصندوق الموريتاني للضمان، فضلا عن الجهود المبذولة للحصول على تصنيف سيادي يتيح الولوج إلى أسواق رأس المال الدولية.

0: نهاية نشرتي الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد دون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس، جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس، وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي، معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت لاسيما المتعلقة بقطاعة الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم، بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصادق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية والتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصادق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: جهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر الجاري لانتخاب ممثل الجهة بمجلس النواب وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالات وأقاليم أقصى شمال المملكة. هذه الانتخابات تشكل محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية، حيث ستنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر ب 29 مقعدا بالدوائر المحلية الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة، بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء. ولحسم هذا السباق قدمت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة مرشحين لهم تجربة تدبيرية، من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني، بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية. وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثل الجهة في مجلس النواب المقبل، وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي، والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة. ويبقى ممثل الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة، لا سيما ترفع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأوالي جهة الرباط سال القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية لتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال ورئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم اسقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: المجلس الإقليمي لأوسرد يصادق خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. خلال هذه الدورة صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة الذهب وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. هذا المشروع الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 4 ملايين درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد يروم على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببرغندوز من الملك الخاص للدولة وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. هذه العقارات تشمل على الخصوص المقر الإداري للمجلس الإقليمي ومرافقه وملعبا للقرب ومنطقة مخصصة للأنشطة الخدماتية ودارا للضيافة ومحلات تجارية ومركبا سياحيا ومركزا للإيواء.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: استجابة لاحتياجات الساكنة بتارودنت لاسيما المتعلقة بقطاعة الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودانت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم، بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفران تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
6: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الدخلة وادي ثهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب، لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر بذلك مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فعالية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
8: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
5: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا، وأوالي جهة الرباط سال القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري، والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم السقلي، إلى جانب شخصيات أخرى.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
12: ريم راديو.
13: ريم راديو.
11: ريم راديو. حالة الطقس.
14: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة ووادي ملوية وكذا بالسهول الوسطى ومنطقة سوس. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفية، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كاب تفلناي وطنطان وقليل الهيجان إلى هائج، وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الدخلة والقويرة.
12: ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الدخلة وادي الذهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب، لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر بذلك مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فعالية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة.
15: إنغميسني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماء براديو.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
13: والقضايا الراهنة
11: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر بالجهة الشرقية، الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي فضاء لتواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين. على الصعيد الدولي، حرائق غابوية تلتهم 1000 هكتار بالبرتغال وسط استمرار خطر اندلاع النيران. إلى التفاصيل. بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة، فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتضاد ملحوظ، حيث بلغ عدد الوافدين في أوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا، بينما نهز عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. في شأن الانتخابي، على غرار مختلف جهة المملكة وبجهة الشرق، تجأ الهيئات السياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية ل23 من شتنبر الجاري إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
17: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة، واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام، مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
12: وفي سياق الانتخابات التشريعية، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بسيدي قاسم أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي للمواطنين. وأوضح القيادي الحزبي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي أقيم تحت شعار إنصاف الفلاح الصغير في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تدروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما بالعالم القروي. الرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يوصل مساعده تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تله برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
18: المصدر ذاته أبرز أن وصول المستفيدين جاء في سنة استثنائية بالنسبة للبلدين، إذ يصادف عام 2026 مرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية التي تعود جذورها إلى اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، إضافة إلى الذكرى الثمانين لتأسيس برنامج فولبرايت الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف بناء التفاهم بين الأمم عبر التعليم. ويضم فوج هذا العام 6 باحثين طلبة في إطار برنامج فولبرايت، وتتراوح مشاريعهم البحثية بين دراسة تمثيل الأمازيغ في السينما المغربية التي تجرى في ورزازات، وتجارب العائلات المسلمة المولودة في فرنسا والمستقرة بالمغرب من خلال بحث ميداني في مكناس. وسيتناول باحثون آخرون نماذج السياحة المستدامة للحفاظ على القصبات والقصور بجهتي سوس مسا ودرعة فيلالت، ودور السلطان الخطاط في المخطوطات المغربية بأواخر العصر الوسيط، والمعرفية التقليدية للنساء الأمازيغيات ضمن تعاونيات للزعفران قرب تالوين، وأدوات الذكاء الاصطناعي التشاركية لإعادة بناء التراث بالتعاون مع مجتمعات الأطلس الكبيرة التي تتعافى من زلزال عام 2023.
12: جويا بلغت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم مقابل أزيد من 604.91 مليون درهم عندما تم غشت 2025. ودوليا أتت حرائق غابات اندلعت بمنطقة برونسا أنوفا وسط البرتغال على نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جدا لاندلاع الحرائق. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
19: رئيس بلدية برونسا نوفا جواو اللوبو أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق الطلايا، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقة بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3 ساعات ونصف قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيران مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطرية المرتفعة جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل. ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 أغشت 6910 حرائق أتت على 67130 هكتارا بانخفاض قدره 73% ونصف في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025 رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
12: في شأن الثقافة، أطلق المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بيزاغورا في إطار دورته 20 التي ستقام من 6 إلى 11 دجنبر المقبل. برنامج الوثائقي العابر للصحراء المخصص لمواكبة وتثمين الإبداع في مجال الفيلم الوثائقي. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن البرنامج الذي سينطلق في دورته الأولى موجه إلى المخرجين والمنتجين الراغبين في خوض مرحلة حاسمة من أجل استكمال أفلامهم الوثائقية. ويهدف البرنامج الذي تمتد فترة التسجيل فيه من 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر المقبل إلى مواكبة الأعمال التي تتميز بهوية فنية واضحة ونظرة شخصية إلى الواقع وإمكانات حقيقية للعرض والتداول ضمن المهرجانات والدوائر المهنية، مع إلى اهتمام خاص للأعمال التي تقدم رؤية أصيلة حول الواقع المعاصر والذاكرة والمجالات الترابية والتحولات الاجتماعية والهويات والبيئة والثقافات والقضايا الإنسانية. رياضيا، أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعيين رافايلي بالادينو مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2029 خلفا للمدرب المقال دومينيكو تيديسكو بعد 4 مباريات فقط من توليه المنصب. ويأتي تعيين بالادينو بعد أن حصد الفريق نقطة واحدة من أول 4 مباريات خذها في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيديسكو بعدما عدل في مباراة وخسر 3 بينما لم يسجل الفريق سوى 2 خلال تلك الفترة. ورياضيا دائما، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عن عمر 39 سنة بعدما سيرة امتدت لأكثر من 2 عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز

0: روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. مغادرة آخر المسافرين في إطار عملية مرحبا 2026 بميناء طنجة المتوسط. إدماج النساء في أنظمة الزراعة الغذائية في صلب النقاش بمناسبة السنة الدولية للمزارعات ببنغرير. وبطاطا أزيد من 25,000 تلميذ وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027. بداية من ميناء طنجة المتوسط، حيث اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسار ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن. كما أولت مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تشرف على عملية مرحبا 2026 عناية خاصة لخدمات المساعدة الطبية من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والتكفل الطبي لتلبية احتياجات المسافرين عند الضرورة. وفي ختام هذه العملية الفريدة من نوعها، غادر بشكل تدريجي آخر المسافرين على متن السفن المتجهة نحو موانئ شمال المتوسط بعد استفادتهم من الخدمات والتسهيلات التي تم التنسيق بشأنها لتيسير مغادرتهم في أحسن الظروف. وإلى بنغرير، حيث شكلت ضرورة تعزيز مكانة النساء كفاعلات اقتصاديات ومحركة لتحول الأنظمة الفلاحية والغذائية محور النقاش خلال لقاء دولي نظم ببنغرير بمناسبة السنة الدولية للمزارعات تحت شعار حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: هذا اللقاء المنظم من قبل مجموعة المكتب الشريفي للفوسفات على مدى 3 أيام يجمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بتنمية الفلاحية. وأبرزت صابرة مشروحي رئيسة قسم تنمية القطاع التعاوني بمكتب تنمية التعاون في كلمة بالمناسبة دور التعاونيات في تعزيز الريادة الاقتصادية للنساء، مؤكدة على أهمية تثمين مساهمتها في سلاسل القيمة الزراعية والاقتصاد الاجتماعي بشكل أفضل. وأشارت أيضا إلى أن تطوير التعاونيات النسائية يتطلب مواكبة ملائمة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والتمويل والمعلومة والخدمات التي يمكن أن تعزز قدرتها على خلق المزيد من القيمة. من جهته، أكد هاريش وير مسؤول قسم الشراكة الاستراتيجية في مصرع الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي على أهمية الشراكات والابتكار لإيجاد حلول تستجيب لواقع النساء المنخرطات في النظم الزراعية والغذائية. وأبرز في هذا الصدد ضرورة التقريب بين الفاعلين في مجال الابتكار والمؤسسات والمنظمات المحلية والمجتمعات من أجل تعزيز تبني حلول ملموسة ونشرها على نطاق أوسع. من جانبه، أكد ديفيد لابورت مدير قسم اقتصاد النظم الزراعية والغذائية بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو على أهمية جعل النساء في صلب السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وصمود أنظمة الزراعة الغذائية.
1: ونختم من طاطا، حيث أفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن ما مجموعه 25,531 تلميذا وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برأس

0: رسم الموسم الدراسي 2026-2027، مضيفة أن أجواء الدخول المدرسي مرت في ظروف جيدة. وأوضحت المديرية أن هؤلاء التلاميذ يؤطرهم 1501 أستاذا وأستاذة، وذلك في ظل مواصلة تنزيل نموذج مؤسسة الريادة بشكل تدريجي من أجل الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين أداء المنظومة التربوية بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بتتا محمد سراج الدين بأن المديرية تواصل تنزيل مختلف أوراش خارطة الطريق 2022-2026. ويأتي اعتماد نموذج مؤسسة الريادة بإقليم تتا في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات التي تستهدف تحسين جودة المؤسسة التعليمية وتعزيز التعلمات الأساسية، وكذا توفير ظروف تربوية ملائمة تساهم في دعم المسار الدراسي للمتعلمين. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. الانتخابات التشريعية ل 23 شتنبر بالجهة الشرقية، الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي فضاء لتواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين. على الصعيد الدولي، حرائق غابوية تلتهم 1000 هكتار بالبرتغال وسط استمرار خطر اندلاع النيران. إلى التفاصيل، بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة، فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتضاد ملحوظ، حيث بلغ عدد الوافدين في أوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا، بينما نهز عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. في شأن الانتخابي، على غرار مختلف جهة المملكة وبجهة الشرق، تجأ الهيئات السياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
6: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم النتائج النهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
5: وفي سياق الانتخابات التشريعية أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بسيدي قاسم أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي للمواطنين. وأوضح القيادي الحزبي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي قيمة تحت شعار إنصاف الفلاح الصغير في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري، أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تدروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما بالعالم القروي. الرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يوصل مساعده تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تله برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: المصدر ذاته أبرز أن وصول المستفيدين جاء في سنة استثنائية بالنسبة للبلدين، إذ يصادف عام 2026 مرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية التي تعود جذورها إلى اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، إضافة إلى الذكرى 80 لتأسيس برنامج فولبرايت الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف بناء التفاهم بين الأمم عبر التعليم. ويضم فوج هذا العام 6 باحثين طلبة في إطار برنامج فولبرايت، وتتراوح مشاريعهم البحثية بين دراسة تمثيل الأمازيغ في السينما المغربية التي تجرى في ورزازات، وتجارب العائلات المسلمة المولودة في فرنسا والمستقرة بالمغرب من خلال بحث ميداني في مكناس. وسيتناول باحثون آخرون نماذج السياحة المستدامة للحفاظ على القصبات والقصور بجهتي سوس ماسة وضرعة فيلالت ودور السلطان الخطاط في المخطوطات المغربية بأواخر العصر الوسيط، والمعرفية التقليدية للنساء الأمازيغيات ضمن تعاونيات للزعفران قرب تالوين، وأدوات الذكاء الاصطناعي التشاركية لإعادة بناء التراث بالتعاون مع مجتمعات الأطلس الكبيرة التي تتعافى من زلزال عام 2023.
5: جويا بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم مقابل أزيد من 604.91 مليون درهم عندما تم غشت 2025. ودوليا أتت حرائق غابات اندلعت بمنطقة برونسا أنوفا وسط البرتغال على نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جدا لاندلاع الحرائق. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
7: رئيس بلدية برونسا أنوفا جواو اللوبو أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق الطلايا، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقت بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3 ساعات ونصف قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيرا مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطر المرتفع جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل. ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 أغشت 6910 حرائق أتت على 67130 هكتارا بانخفاض قدره 73.5% في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025 رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
5: في شأن الثقافي، أطلق المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بيزاغورا في إطار دورته 20 التي ستقام من 6 إلى 11 دجنبر المقبل. برنامج الوثائقي العابر للصحراء المخصص لمواكبة وتثمين الإبداع في مجال الفيلم الوثائقي. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن البرنامج الذي سينطلق في دورته الأولى موجه إلى المخرجين والمنتجين الراغبين في خوض مرحلة حاسمة من أجل استكمال أفلامهم الوثائقية. ويهدف البرنامج الذي تمتد فترة التسجيل فيه من 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر المقبل إلى مواكبة الأعمال التي تتميز بهوية فنية واضحة ونظرة شخصية إلى الواقع وإمكانات حقيقية للعرض والتداول ضمن المهرجانات والدوائر المهنية، مع إلى اهتمام خاص للأعمال التي تقدم رؤية أصيلة حول الواقع المعاصر والذاكرة والمجالات الترابية والتحولات الاجتماعية والهويات والبيئة والثقافات والقضايا الإنسانية. رياضيا، أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعيين رافايلي بالادينو مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2029 خلفا للمدرب المقال دومينيكو تيديسكو بعد 4 مباريات فقط من توليه المنصب. ويأتي تعيين بالادينو بعد أن حصد الفريق نقطة واحدة من أول 4 مباريات خذها في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيديسكو بعدما عدل في مباراة وخسر 3 بينما لم يسجل الفريق سوى 2 خلال تلك الفترة. ورياضيا دائما، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عن عمر 39 سنة بعدما مسيرة امتدت لأكثر من 2 عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر.
8: ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
9: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشي روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا، وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
2: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكولتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوة الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر بالجهة الشرقية، الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي فضاء لتواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين. على الصعيد الدولي، حرائق غابوية تلتهم 1000 هكتار بالبرتغال وسط استمرار خطر اندلاع النيران. إلى التفاصيل. بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة، فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتضاض ملحوظ، حيث بلغ عدد الوافدين في أوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا، بينما نهز عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. في شأن الانتخابي، على غرار مختلف جهة المملكة وبجهة الشرق، تجأ الهيئات السياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية لـ23 من شتنبر الجاري إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
6: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة، واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام، مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
5: وفي سياق الانتخابات التشريعية، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بسيدي قاسم أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي للمواطنين. وأوضح القيادي الحزبي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي قيمة تحت شعار إنصاف الفلاح الصغير في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري، أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تدروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما بالعالم القروي. الرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية 24 حاصلاً على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يوصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تله برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: المصدر ذاته أبرز أن وصول المستفيدين جاء في سنة استثنائية بالنسبة للبلدين، إذ يصادف عام 2026 مرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية التي تعود جذورها إلى اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، إضافة إلى الذكرى 80 لتأسيس برنامج فولبرايت الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف بناء التفاهم بين الأمم عبر التعليم. ويضم فوج هذا العام 6 باحثين طلبة في إطار برنامج فولبرايت، وتتراوح مشاريعهم البحثية بين دراسة تمثيل الأمازيغ في السينما المغربية التي تجرى في ورزازات، وتجارب العائلات المسلمة المولودة في فرنسا والمستقرة بالمغرب من خلال بحث ميداني في مكناس. وسيتناول باحثون آخرون نماذج السياحة المستدامة للحفاظ على القصبات والقصور بجهتي سوس ماسة وضرعة فيلالت، ودور السلطان الخطاطي في المخطوطات المغاربية بأواخر العصر الوسيط، والمعارف التقليدية للنساء الأمازيغيات ضمن تعاونيات للزعفران قرب تالوين، وأدوات الذكاء الاصطناعي التشاركية لإعادة بناء التراث بالتعاون مع مجتمعات الأطلس الكبيرة التي تتعافى من زلزال عام 2023.
5: جويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم مقابل أزيد من 604.91 مليون درهم عندما تم غشت 2025. ودوليا، أتت حرائق غابات اندلعت بمنطقة برونسا أنوفا وسط البرتغال على نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جدا لاندلاع الحرائق. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
7: رئيس بلدية برونسا أنوفا جوا واللوب أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق الطرايا، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقة بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3 ساعات ونصف قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيران مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك، أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطرية المرتفعة جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل. ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 أغشت 6910 حرائق أتت على 67130 هكتارا بانخفاض قدره 73% ونصف في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025 رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
5: في شأن الثقافي، أطلق المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بيزاغورا في إطار دورته 20 التي ستقام من 6 إلى 11 دجنبر المقبل. برنامج الوثائقي العابر للصحراء المخصص لمواكبة وتثمين الإبداع في مجال الفيلم الوثائقي. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن البرنامج الذي سينطلق في دورته الأولى موجه إلى المخرجين والمنتجين الراغبين في خوض مرحلة حاسمة من أجل استكمال أفلامهم الوثائقية. ويهدف البرنامج الذي تمتد فترة التسجيل فيه من 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر المقبل إلى مواكبة الأعمال التي تتميز بهوية فنية واضحة ونظرة شخصية إلى الواقع وإن كانت حقيقية للعرض والتداول ضمن المهرجانات والدوائر المهنية، مع إلى اهتمام خاص للأعمال التي تقدم رؤية أصيلة حول الواقع المعاصر والذاكرة والمجالات الترابية والتحولات الاجتماعية والهويات والبيئة والثقافات والقضايا الإنسانية. رياضيا، أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعيين رافايلي بالادينو مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2029 خلفا للمدرب المقال دومينيكو تيديسكو بعد 4 مباريات فقط من توليه المنصب. ويأتي تعيين بالادينو بعد أن حصد الفريق نقطة واحدة من أول 4 مباريات خذها في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيديسكو بعدما عادل في مباراة وخسر 3 بينما لم يسجل الفريق سوى 2 خلال تلك الفترة. ورياضيا دائما، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللاعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عن عمر 39 سنة بعدما مسيرة امتدت لأكثر من 2 عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
14: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض تطلق بمراكش أسبوع إدماج الفوج 23 المنظم تحت شعار تأثير العنقاء. أسبوع الإدماج يطمح إلى تمكين كل طالب جديد من الاستقرار في محيط المؤسسة وبناء أولى علاقاته مع زملائه واكتشاف الحياة الجمعوية وفهم انتظارات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش على نحو أفضل.
15: هذا الأسبوع فيه مجموعة أنشطة، فيها أولا التعريف بخدمات اللي كتقدمها الجامعة جامعة القاضي عياض سواء في المكتبة الجامعية أو مجمع الابتكار أو لا كارير سنتر فين يقدروا يكونوا يعني الشخصية ديالهم ويفكروا في يعني أفكار ديال المقاولات.
14: هذا الأسبوع يمتد وفق برنامج يتضمن محاضرات توجيهية حول الانتقال من التعليم الثانوي التأهيلي إلى المدارس العليا لإدارة الأعمال وورشات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العلامة التجارية والتنمية الشخصية والحياة الطلابية والمسؤولية التدبيرية. البرنامج يتضمن أيضا يوما بيداغوجيا يتيح للطلبة اكتشاف غنى النسيج الجمعوي داخل قرية الأندية قبل المشاركة في مسابقة فنية، إلى جانب ألعاب جماعية وأنشطة لتعزيز روح الانسجام والتعاون.
2: ريم راديو.
16: ريم راديو.
17: الخبر من المصدر.
16: ريم راديو.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم
16: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس، جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس مكنا عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس، وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي، معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
16: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
19: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد دون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقالين تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
11: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: ريم راديو
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر بالجهة الشرقية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي فضاء لتواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين. على الصعيد الدولي حرائق غابوية تلتهم 1000 هكتار بالبرتغال وسط استمرار خطر اندلاع النيران. إلى التفاصيل، بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتضاد ملحوظ حيث بلغ عدد الوافدين في أوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا بينما نهز عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. في شأن الانتخابي على غرار مختلف جهة المملكة وبجهة الشرق تجأ الهيئات السياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
6: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم النتائج النهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
5: وفي سياق الانتخابات التشريعية، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بسيدي قاسم أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي للمواطنين. وأوضح القيادي الحزبي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي قيمة تحت شعار إنصاف الفلاح الصغير في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري، أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تدروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما بالعالم القروي. الرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يوصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تله برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: المصدر ذاته أبرز أن وصول المستفيدين جاء في سنة استثنائية بالنسبة للبلدين، إذ يصادف عام 2026 مرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية التي تعود جذورها إلى اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، إضافة إلى الذكرى 80 لتأسيس برنامج فولبرايت الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف بناء التفاهم بين الأمم عبر التعليم. ويضم فوج هذا العام 6 باحثين طلبة في إطار برنامج فولبرايت، وتتراوح مشاريعهم البحثية بين دراسة تمثيل الأمازيغ في السينما المغربية التي تجرى في ورزازات، وتجارب العائلات المسلمة المولودة في فرنسا والمستقرة بالمغرب من خلال بحث ميداني في مكناس. وسيتناول باحثون آخرون نماذج السياحة المستدامة للحفاظ على القصبات والقصور بجهتي سوسمس ودرعة فيلالت ودور السلطان الخطاطي في المخطوطات المغاربية بأواخر العصر الوسيط والمعارفية التقليدية للنساء الأمازيغيات ضمن تعاونيات للزعفران قرب تالوين وأدوات الذكاء الاصطناعي التشاركية لإعادة بناء التراث بالتعاون مع مجتمعات الأطلس الكبيرة التي تتعافى من زلزال عام 2023.
5: جويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم مقابل أزيد من 604.91 مليون درهم عندما تم غش 2025. ودوليا أتت حرائق غابات اندلعت بمنطقة برونسا أنوفا وسط البرتغال على نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جدا لاندلاع الحرائق. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
7: رئيس بلدية برونسا نوفا جوا واللوبو أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق الطلايا، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقة بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3 ساعات ونصف قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيران مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطر المرتفع جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل. ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 أغشت 6910 حرائق أتت على 67130 هكتارا بانخفاض قدره 73% ونصف في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025 رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
5: في شأن الثقافي أطلق المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بيزاغورا في إطار دورته 20 التي ستقام من 6 إلى 11 دجنبر المقبل. برنامج الوثائقي العابر للصحراء المخصص لمواكبة 80 الإبداع في مجال الفيلم الوثائقي. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن البرنامج الذي سينطلق في دورته الأولى موجه إلى المخرجين والمنتجين الراغبين في خوض مرحلة حاسمة من أجل استكمال أفلامهم الوثائقية. ويهدف البرنامج الذي تمتد فترة التسجيل فيه من 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر المقبل إلى مواكبة الأعمال التي تتميز بهوية فنية واضحة ونظرة شخصية إلى الواقع وإمكانات حقيقية للعرض والتداول ضمن المهرجانات والدوائر المهنية، مع إلى اهتمام خاص للأعمال التي تقدم رؤية أصيلة حول الواقع المعاصر والذاكرة والمجالات الترابية والتحولات الاجتماعية والهويات والبيئة والثقافات والقضايا الإنسانية. رياضيا، أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعيين رافائيلي بالادينو مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2029 خلفا للمدرب المقال دومينيكو تيديسكو بعد 4 مباريات فقط من توليه المنصب. ويأتي تعيين بالادينو بعد أن حصد الفريق نقطة واحدة من أول 4 مباريات خذها في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيديسكو بعدما عدل في مباراة وخسر 3، بينما لم يسجل الفريق سوى 2 خلال تلك الفترة. ورياضيا دائما، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عن عمر 39 سنة بعدما مسيرة امتدت لأكثر من 2 عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: بالنسبه للكلاكسون هو واحد الحاجه لان انا كنشوفها فقط للتنبيه وانها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبيه, لهذا كنصح انه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الاريحيه وانهم ما يبقاوش غير بدون سبب انه يبقى كلاكسوني.
1: نعم, والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصه اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجه اللي خطر. اما الانسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الاعصاب للناس اخرين والمراه الحامله والدري الصغير.
2: الكلاكسون او التنبيه عنده واحد الوظيفه معينه بالنسبه للمركبه, ولكن وظيفه ماشي ديال اللي غتاثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل او كتولي كتحول الوسيله ديال الحوار بين السيارات. لا, هي عندها واحد الوظيفه معينه اللي هي انها تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي او ما كيسمعش او ما ردش البال للطريق. اما باش ان تولي وسيله حوار بين السيارات فهذا اكيد غادي يكون ازعاج للناس اللي ساكنين.

0: المغربية. ريم راديو. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد دون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعات الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فعال وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم اسقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
1: غريم راديو. غريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة.

0: مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
1: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
2: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
1: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
0: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
3: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات تبرز حاجة إلى تمويلة أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار، ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
0: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء. حلاقة.
3: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفيع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
0: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
4: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين
5: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
4: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
6: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
4: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
0: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جانب إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائدة المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: في ناميبيا إخماد 3 من 4 حرائق في منتزه إيتوشا الوطني. في الموزمبيق مذكرة تفاهم مع لشبونة تفتح الباب لطلب الاطلاع على الأرشيف العسكري لحرب التحرير. في جنوب إفريقيا قيود مؤقتة على صيد السردين بعد نفوق جماعي. أهلا بكم من جديد. عمليات مكافحة الحرائق في منتزه إيتوشا الوطني بناميبيا تسجل تقدما ملحوظا بعد إخماد 3 من 4 حرائق اندلعت في المنطقة إثر صواعق البرق داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمحميات الطبيعية بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: وزارة البيئة أعلنت أن 3 حرائق نجمت عن صواعق برق تم إخمادها صباح الاثنين، وأضافت أن الحريق الرابع بات تحت السيطرة دون أن يتم التحكم فيه بشكل كامل، فيما تواصل فرق مكافحة الحرائق مراقبة الوضع. وقالت الوزارة إن الفرق تواصل عملها ميدانيا لمراقبة الوضع والتدخل في حال تجدد ألسنة الهب والحفاظ على الحريق النشط تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي نفوق للحيوانات أو إصابات بشرية. وشاركت في عمليات مكافحة الحرائق عدة جهات من بينها مزارعون من التجمعات المجاورة للمنتزه وقوات الدفاع ناميبية ومتطوعون إلى جانب شركات خاصة. كما ساهمت منظمة إيتوشا للسياحة والبيئة في العملية لاسيما من خلال توفير 3 شاحنات صهريجية. وأفادت وزارة البيئة والغابات والسياحة بأن صواعق برق وقعت الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة مناطق من المنتزه ولاسيما في منطقة هلالي وقطاع كامسيب وتساما.
8: الحكومة الموزمبيقية تطلب رسميا من البرتغال إتاحة الوصول إلى الأرشيف العسكري المتعلق بحرب تحرير الوطنية بهدف تعميق الأبحاث التاريخية وتحديد أماكن دفن قدماء المحاربين. الطلب جرى تقديمه في مابوتو عقب توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تروم حفظ ورقمنة التراث الوثائقي وتعزيز مسار المصالحة والذاكرة المشتركة بين البلدين. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
9: مذاكرة تفاهم وقعتها وزيرة قدماء المحاربين نيليتي موندالان مع وزير الدفاع الوطني البرتغالية نونو ميلو تنص على تقديم لشبونة دعما لاستعادة وحفظ ورقمنة وتثمين تراث الأرشيف العسكري الموجود في موزمبيق. موندالان أوضحت أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية وأماكن الاعتقال والقرارات السياسية لا يزال محفوظا في البرتغال، مؤكدة أن كتابة تاريخ كفاحية التحرير الوطنية ستظل تستند إلى مصدر واحد ما لم يتسنى للباحثين الموزمبيقيين الوصول إلى هذه المصادر. وزير الدفاع البرتغالي اعتبر من جهته أن الوصول إلى الأرشيف يشكل راكزة لإعادة بناء التاريخ استنادا إلى وقائع قابلة للتحقق، مبرزا البعد المرتبط بالمصالحة وتسليط الضوء على حقوق قدماء المحاربين الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألفا في البرتغال و120 ألفا في موزمبيق. التعاون والمشترك يأتي بعد مرور 52 عاما على توقيع اتفاقات لوساكا التي مهدت لإنهاء الحرب الاستعمارية واستقلال موزمبيق، حيث اعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا لتوحيد الشعبين عبر الذاكرة المشتركة بعد عقود من النزاع التاريخي.
8: نختم من جنوب إفريقيا. وزارة الغابات والصيد والبيئة في البلاد قررت الحد مؤقتا من صيد السردين عقب نفوق جماعي طال عدة مناطق ساحلية في البلاد منذ نهاية يوليوز الماضي. هذا القرار جاء استنادا إلى توصيات مجموعة العمل العلمية التي خلصت إلى فرض قيود احترازية دون إغلاق المصايد بشكل كامل، بعدما أكدت التحاليل المخبرية وجود فيروس الهيربس الخاصة بالسردين في عينات جمعت من كيبا الغربية وغبيخة باعتباره السبب الأولي الأكثر ترجيحا للنفوق. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
11: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
7: أخبار المغرب والعالم.
10: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبة 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
1: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
2: اختتمت عملية مرحبة 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
1: نسخة هذه السنة من عملية مرحبة التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
0: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
3: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحاصلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حاصلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات تبرز حاجة إلى تمويلة أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
0: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء.
3: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
0: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
4: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
10: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم الاجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
4: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
6: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي سداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
4: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
0: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جانب إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائدة المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: Barbe. Arabe barbe. Arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida. La grâce du saut d'obstacle. La magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
13: دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما راديو
14: ريم راديو
15: ريم راديو
16: نشرة الاخبار على ريم راديو.
0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الاخباري الجديد وهذه ابرز عناوينه. في عملية مرحبة 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الصناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبة 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
17: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
2: اختتمت عملية مرحبة 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
17: نسخة هذه السنة من عملية مرحبة التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
0: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
3: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحاصلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حاصلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
0: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء حلاق.
3: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفيع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس الرئيس قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
0: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
4: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
14: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
4: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
6: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
4: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
0: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جانب إفلودغيان، الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطة الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

الوعي في المجتمعات الدولية للدفع بالتعاون بين المرضى والعاملين في القطاع الصحي والمسؤولين على الرعاية الصحية واتخاذ إجراءات عاجلة من جانب جميع الشركاء بشأن مشاركة المرضى والأسر ديالهم بما يتماشى مع خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى اللي وضعتها الأمم المتحدة برسم 2021-2030. فالرعاية الصحية مهما بلغت جودة تجهيزاتها وتقنياتها تبقى مرتبطة بدرجة كبيرة بسلوك الفرد، سواء تعلق الأمر بالمريض والأسرة دياله أو بالطبيب والممرض والصيدلي أو بالإدارة والمؤسسة الصحية والمجتمع ككل. وهناك تصبح سلامة المرضى مجال لبحث العلاقة بين السلوك الفردي والجماعي وبين جودة الخدمات الصحية والوقاية من المخاطر. وسلامة المرضى كتعني الحد من المخاطر والأضرار اللي يقدر يتعرض لها الفرد خلال حصوله على الرعاية الصحية، والعمل على توفير بيئة علاجية أكثر أمن وفاعلية. هاد السلامة الصحية ما مرتبطش فقط بتجنب الأخطاء الطبية، ولكن كتشمل الوقاية من الأدواء وضمان الاستخدام الآمن للأدوية والتشخيص السليم والتواصل الفعال بين مختلف المتدخلين وحماية المريض من سوء التغذية وغير ذلك من المخاطر المرتبطة بالرعاية. لذلك سلامة المرضى كتعتمد على منظومة متكاملة كتجمع بين المعرفة المهنية والسلوك المسؤول. على المستوى الفردي كيحتل السلوك الصحي للمريض مكانة أساسية في تعزيز السلامة، فالتزام المريض بتقديم معلومات دقيقة على تاريخه المرضي والأدوية اللي كيستعملها والحساسية اللي كيعاني منها كيساعدوا المهني الصحي على اتخاذ قرارات أكثر دقة، كما أن احترام التعليمات العلاجية وعدم تغيير جرعات الأدوية أو إيقافها دون استشارة والالتزام بالمواعيد الطبية وطرح الأسئلة من اللي ما كيفهمش وصفة أو إجراء علاجي، كلها سلوكيات كتقلل من احتمالات الخطأ والضرر. وفي المقابل ضعف الوعي الصحي أو تداول المعلومات الطبية غير الموثوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي كيؤدي الممارسات كتعرض الفرد للخطر بحال التداوي الذاتي أو استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. وما كتقلش مسؤولية العاملين في المجال الصحي أهمية عن مسؤولية المرضى، فالسلوك المهني اللي فيه الدقة والانتباه والالتزام بالبروتوكولات الصحية واحترام قواعد النظافة والتعقيم والتواصل الواضح مع المرضى كيمثل خط الدفاع الأول ضد المخاطر، كما أن الاعتراف بالخطأ أو احتمال وقوعه والإبلاغ عليه بصورة مهنية خاص ما يتعتبرش دليل على الفشل الشخصي، ولكن وسيلة لتحليل أسباب الخطأ ومنع تكراره. وهنا كيظهر الفرق بين ثقافة كتقوم على اللوم والعقاب وثقافة مؤسساتية كتعامل مع الأخطاء باعتبارها فرص للتعلم والتحسين. أما على المستوى الجماعي فسلامة المرضى خاصها ثقافة تنظيمية مشتركة داخل المؤسسات الصحية، فالأخطاء ما كتكونش دائما نتيجة إهمال فرد واحد، وإنما تقدر تنتج على ضعف التواصل أو ضعف العمل أو نقص في الموارد البشرية أو غموض المسؤوليات أو غياب الإجراءات الموحدة. فبناء بيئة آمنة كيتطلب تعاون الأطباء والممرضين والصيادلة والإداريين وغيرهم من المهنيين، وأيضا تبادل المعلومات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب. أيضا العمل الجماعي الفعال كيساعد على اكتشاف المخاطر قبل ما تحول الأضرار فعلية. الأسرة كذلك مسؤولة في هذا المجال، فالمريض أكيد كيتأثر بمواقف الأسرة ديالو وبمعتقداتها وعاداتها الصحية، وتقدر تساهم في تحسين سلامته من خلال المساعدة ديالو على الالتزام بالعلاج ومراقبة استعمال الأدوية ونقل المعلومات الضرورية للفريق الصحي. وحتى المؤسسات التعليمية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني عندها إمكانية نشر ثقافة صحية كترتكز على الوقاية وعلى احترام المؤسسات الصحية والاعتماد على مصادر علمية موثوقة وماشي على المواقع. ومن الجوانب المهمة أيضا أن سلامة المرضى عندها علاقة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، فالمؤسسة الصحية مطالبة بتقديم العلاج وتوفير كل شروط العناية وضمان جودة الرعاية وغيرها، بينما الأسرة مطالبة بحماية المريض اللي عندها باتباع كل التعليمات الطبية. فتعزيز سلامة المرضى كيقتضي الانتقال من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية،
فالهدف ماشي انتظار وقوع الحادث الصحي ثم البحث على المسؤول، وإنما تحديد المخاطر.

0: مسبقا ووضع آليات للحد منها. فاليوم العالمي لسلامة المرضى فرصة لإعادة التفكير في السلوك الصحي باعتباره مسؤولية مشتركة، وسلامة المريض كتبدأ من سلوك الفرد لكن كتحقق داخل بيئة جماعية داعمة فيها تعاون، فيها ثقة، فيها تواصل، فيها التزام يليق بالمريض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
3: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
4: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية ديال 2025.
3: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
2: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
5: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات تبرز الحصيلة بحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
2: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك حلاقة.
5: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفيع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية للسعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
2: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
6: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
7: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
6: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
8: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول بعمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
6: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
2: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جانب إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائدة المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الدينامية الجهوية في صلب أولويات الاتحاد العام لمقاولة المغرب. في مجال التحول الطاقي تم تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. وموريتانيا مدعوة إلى حشد التمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام حسب مؤسسة مالية قارية. بداية، شكلت تعزيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الترابي محور جلسة عمل عقدت مؤخرا بالدار البيضاء من طرف رئاسة الاتحاد العام لمقاولة كافة رؤساء جهات الاتحاد. بلغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن رئيس الاتحاد المهدي التازي أشاد خلال هذه الجلسة المنظمة على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالعمل المتسم بالقرب من المقاولات الذي يطلع به رؤساء جهات الاتحاد العام لمقاولة المغرب من خلال مواكبتهم اليومية للمقاولين بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، وكذا للمغاربة المقاولين عبر العالم في تجسيد مشاريعهم وتطويرها. وتستند هذه المواكبة على الخصوص لقنوات التنسيق القائمة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف الإدارات العمومية بما يساهم في مساعدة المقاولات على تجاوز الإكراهات التي قد تواجهها. وفي شأن اقتصادي آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعرض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. تفاصيل أوفى معك جيهان معتر.
11: أبرز سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية دفع المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسية المغربية أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ بداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والريحية تروم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل إحدى الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصادي أخضر وقادر على الصمود.
10: وفي الختم أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأن موريتانيا مدعوة إلى حشد تمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: البنك أكد في تقريره القطري لسنة 2026 حول موريتانيا والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية أنه من أجل تعبئة التمويلات سيتعين على موريتانيا تعزيز مواردها الوطنية مع تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص وكذا آليات لتمويل العمل المناخي، وذلك لجذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر والزراعة الذكية. وأضاف التقرير أن موريتانيا مدعوة أيضا إلى تنويع شراكاتها في إطار تعاون جنوب جنوب ومع المؤسسات الإقليمية ومؤسسات التمويل الإسلامي، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الإيرادات العامة لموريتانيا لا تزال محدودة حيث بلغ العبء الضريبي 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 بسبب تقلص الوعاء ضريبي وهيمنة القطاع غير المهيكل. وتطرق التقرير إلى الإصلاحات التي تنفذها موريتانيا بهدف تعزيز تعبئة الموارد الوطنية لا سيما من خلال توسيع الوعاء الضريبي وترشيد النفقات الضريبية ورقمنة القطاع غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. ولفت إلى أنه يجري بالتوازي مع ذلك تنفيذ إصلاحات أخرى لتطوير سوق رأس المال الوطني وتحديدا من خلال تفعيل بورصة واكشوت وصندوق الموريتاني للضمان، فضلا عن الجهود المبذولة للحصول على تصنيف سيادي يتيح الولوج إلى أسواق رأس المال الدولية.

0: نهاية نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
6: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
7: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية ديال 2025.
6: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
5: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
0: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036، يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز حاجة إلى تمويلة أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026 2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار، ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
5: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء. حلاقة.
0: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفيع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
5: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
3: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
8: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
3: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
9: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة، الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
3: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
5: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جانب إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائدة المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الأفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
3: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
4: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
3: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
2: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
5: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036، يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات تبرز الحاجة بحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
2: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء. حلاقة.
5: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفيع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
2: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
6: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
7: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
6: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
8: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة، الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
6: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
2: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جانب إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة تحتفي بأبطال المنتخب الوطني وإنجازاته قاريا ومتوسطيا ببوزنيقة. دينامية متواصلة وتنوع في الموارد السمكية ببوشدور. وافتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي بالحسيمة. والبداية من بوزنيقة، حيث نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب

0: الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. وإلى بوجدور، حيث أكد مندوب الصيد البحري فيصل بزاك أن قطاع الصيد البحري بالذائرة البحرية ببوجدور يشهد دينامية متواصلة مدعومة بتنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط بالجهة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: السيد بزاك أوضح أنه بحسب الإحصائيات المسجلة خلال الفترة ما بين 1 يناير و 15 شتنبر 2026 بلغت كميات الأنواع الرئيسية المصطادة مستويات هامة، حيث تم تسجيل 14,444.23 طنا من الحبار بقيمة إجمالية نهزت 154.89 مليون درهم و 3,724.15 طنا من الأخطبوط بقيمة 334.69 مليون درهم و 3,935.42 طنا من الأسماك البيضاء بقيمة 115.82 مليون درهم. وأبرز أن هذه المؤشرات تعكس أهمية وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية لبوجدور، سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات، كما تسلط الضوء على أهمية الثروات البحرية التي تثمنها مختلف أساطيل الصيد، ولا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونا أساسيا لنسيج البحري والاقتصادي بالجهة. وفيما يتعلق بالصيد الساحلي للأسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين، أفاد المسؤول بأن حصة الصيد الإجمالية المحددة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور بلغت 47,640 طن، استهلك منها حوالي 48.45% بشكل تراكمي إلى غاية 15 من شتنبر. ولفت إلى أن هذه المعطيات تؤكد الدور الاقتصادي الهام لقطاع الصيد البحري ببوجدور، ليس فقط من خلال حجم وقيمة المنتجات البحرية المفرغة، بل أيضا عبر ما يولده من حركة اقتصادية مرتبطة بمختلف مراحل الصيد والإنزال والتثمين والتسويق والخدمات المرتبطة بها، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل المرتبطة بالقطاع. وفي هذا الإطار أكد السيد بزاك أن مصالح المندوبية تواصل القيام بمهام التتبع والمراقبة المنتظمة لمختلف مراحل النشاط البحري، وخاصة عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات وتتبع استهلاك الحصص، وذلك بهدف ضمان موثوقية المعطيات الإحصائية وتعزيز الشفافية واحترام الأنظمة والتدابير المنظمة للصيد البحري، بما يساهم في المحافظة على الموارد البحرية وضمان استدامتها.
0: والختم من الحسيمة، حيث يكتسي الدخول الجامعي هذه السنة طابعا خاصا بالإقليم مع افتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي، والتي من شأنها تعزيز العرض البيداغوجي المحلي وتوسيع أفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. ويتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح. وتنضف هذه المؤسسة الثلاث لمؤسستين جامعيتين سابقة أحدثهما بالإقليم، وهما المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات. وتندرج هذه المؤسسات في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة، الذي كان موضوع اجتماع للتتبع عقد مطلع شهر شتنبر الجاري، خصص للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجازه. وفي انتظار الانتهاء من أشغال المركب وتجهيزته المرتقب خلال الأشهر المقبلة، تم اتخاذ تدابير انتقالية لضمان السير العادي للدروس، وهكذا يستقبل طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم.

0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالفا لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
2: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
3: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
2: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
1: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
4: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أوضعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز حاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026 2026 2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار، ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
1: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئات إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء حلاق.
4: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفيع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
1: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
5: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
6: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم ناحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
5: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
7: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
5: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
1: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: المحيط الأطلسي يحطم رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار. فرنسا تحصي قرابة 8000 وفاة إضافية خلال موجة الحر هذا الصيف. وظاهرة النينيو شديدة القوة تعمق الجوع في جنوب السودان بحسب الأمم المتحدة. حطم المحيط الأطلسي هذا العام رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار بحسب خبراء في الأرصاد الجوية. ويشهد المحيط الأطلسي هذا العام ظاهرة غير مسبوقة منذ 6 عقود، حيث لم يتشكل أي إعصار حتى الآن في عام 2026. تقرير في الموضوع لحفصة الحجام.
9: معطيات موقع أكيو ويذر المتخصص أكدت أن عام 2026 يشهد أطول فترة من دون أعاصير في حوض الأطلسي منذ بدء العصر الحديث لتتبع العواصف عبر الأقمار الصناعية سنة 1966. المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أوضح بدوره أنه إذا استمر غياب العواصف حتى 22 من شتنبر الجاري فسيتم تحطيم رقم قياسي عمره 85 عاما مسجل منذ سنة 1941. كما قد ينتهي الموسم كأحد المواسم النادرة جدا الخالية تماما من الأعاصير. خبراء الأرصاد الجوية يرجحون أن ظاهرة النينيو المناخية القوية تقف وراء هذا الركود التاريخي، إذ تتسبب في هبوب رياح معطلة عبر الأطلسي تعيق تشكل السحب الركامية والعواصف الاستوائية في الحوض، بينما تعزز نشاطها بالمقابل في مياه المحيط الهادئ. خبير الأعاصير الرئيسي في أكيو ويذر أشار إلى أن السجلات المناخية الحديثة لم تشهد قط موسما خاليا بالكامل من تشكل الأعاصير، مما يجعل الظروف الحالية استثنائية للغاية، لا سيما أن آخر إعصار مدمر ضرب اليابسة كان الإعصار ميليسا من الفئة الخامسة الذي اجتاح جامايكا في خريف عام 2025.
8: نواصل النشرة الإيكولوجية من فرنسا. قرابة 8000 وفاة إضافية سجلتها البلاد خلال فترات الحر الشديد منذ بداية صيف العام 2026 بحسب حصيلة أولية نشرتها هيئة الصحة العامة الفرنسية. الموجة الثالثة من الحر خلال الصيف التي امتدت بين 27 يوليوز و20 غشت سجلت 817 وفاة، أكثر من المتوقع في الأقاليم 79 المعنية بزيادة في الوفيات بنسبة 5%، غير أن نسبة الوفيات المنسوبة مباشرة إلى الحر الشديد لم تحدد بعد. تضاف هذه الحصيلة إلى 5764 وفاة زائدة سجلت بين 17 يونيو وثاني يوليوز، و1243 وفاة أحصيت من 3 إلى 20 يوليوز، و95 وفاة خلال ذروة الحر التي امتدت من 24 إلى 28 مايو. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، سجل صيف العام 2026 أعلى درجات حرارة في فرنسا منذ بدء القياسات في العام 1900، متجاوزا صيفي 2003 و2022. في موضوع آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع المتفاقمة أصلا في جنوب السودان تزداد حدة وخطورة في ظل استمرار العنف والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع المساعدات، ما يترك ملايين الأشخاص عرضة لنقص حاد في الغذاء. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي بجنيف عقب عودته من زيارة إلى جنوب السودان الأسبوع الماضي، يتضافر الصراع والنزوح والصعوبات الاقتصادية والصدمات المناخية والوضع في السودان المجاور لدفع ملايين الأشخاص إلى مزيد من الهشاشة، وذلك في وقت بدأت فيه الموارد الإنسانية بالنفاذ. وأشار إلى أن نحو 7.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يعانون يوميا في سبيل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل و 1.2 مليون من النساء الحوامل والمرضعات إلى دعم غذائي عاجل. ظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، عندما تصبح مياه المحيط الهادئ الاستوائية في منطقتي الوسط والشرق أكثر دفئا من المعتاد، الأمر الذي يؤثر في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة على مسافات تمتد لآلاف الأميال، ما يؤثر على المناخ في العديد من الدول. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026، استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
2: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
3: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب1.80% من السنة الماضية 2025.
2: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
1: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الأفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الأفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
4: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الأفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز حاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
1: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء حلاق.
4: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشقر في على المستوى من الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022 فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة بركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
1: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
5: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
11: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحية ديال المرض الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
5: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
7: تعطات هذه الفرصه هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنه 75 سنه غادي حتى 80 سنه الله يطول ربي عمرهم وكذلك الصحه ديالهم اللي نتكلفوا بها وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الاساسي بالنسبه للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبه لبلادنا.
5: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
1: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالفا لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
2: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
3: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب1.80% من السنة الماضية 2025.
2: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
1: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
4: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحاصلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حاصلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات ب100 مليارات دولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز حاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقصه حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
1: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئات إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء حلاق.
4: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
1: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
5: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
13: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا تعني مواكبة 1300 أسرة لم نحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم الاجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
5: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
7: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
5: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
1: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جانب إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير ترم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
4: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيها الفلاحة أكيد، لأن باعتبار الخصوصية ديال الجهة نهضروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا الإعفاء الدعائر الغابوية وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
3: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: التكنولوجيا عن نشر نظام محصل للذكاء الاصطناعي في بولونيا بهدف مكافحة الإعلانات المالية الاحتيالية وانتحال الهوية، وفق ما أعلن به رئيس الوزراء ووزير شؤون الرقمنة البولوني. يأتي هذا الإجراء التقني عقب طلب رسمي قدمته بولونيا للمفوضية الأوروبية في سياق التسمى بانتقادات السلطات تجاه ميتا. ويهدف هذا الإجراء بشكل خاص إلى معالجة المخاوف المتعلقة بنشر حملات إعلانية مضللة على منصات المجموعة، وإلى إجراءات قد تؤدي إلى فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام. وتنتقد السلطات البولونية بشكل خاص شركة ميتا بسبب انتشار المحتوى الإعلاني الاحتيالي على منصاتها، والذي يستخدم صور شخصية عامة ومشاهير ومسؤولين سياسيين ورجال أعمال دون موافقتهم. بحسب الحكومة البولونية، يتيح نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لشركة ميتا إمكانية الكشف عن هذه الممارسات الاحتيالية وحظرها بشكل أكثر فعالية. وبعد تطبيق هذا الإجراء، تنضم بولونيا إلى المجموعة الأولى من الدول الأوروبية التي تجرب نماذج متقدمة من الإشراف التلقائي.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026، استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الصناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
5: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
6: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
5: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
4: بمناسبة

0: بت الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش. قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفاء الحلاق في المتابعة.
1: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلة أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
0: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئات إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء حلاق.
1: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفع المستوى من الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حاكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
0: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
2: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
3: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
2: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
4: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
2: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
0: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطة الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتيه التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: في ناميبيا، إخماد 3 من أصل 4 حرائق في منتزه إيتوشا الوطني. في الموزمبيق، مذكرة تفاهم مع لشبونة تفتح الباب لطلب الاطلاع على الأرشيف العسكري لحرب التحرير. في جنوب إفريقيا، قيود مؤقتة على صيد السردين بعد نفوق جماعي. أهلا بكم من جديد. عمليات مكافحة الحرائق في منتزه إيتوشا الوطني بناميبيا تسجل تقدما ملحوظا بعد إخماد 3 من أصل 4 حرائق اندلعت في المنطقة إثر صواعق البرق داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمحميات الطبيعية بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: وزارة البيئة أعلنت أن 3 حرائق نجمت عن صواعق برق تم إخمادها صباح الاثنين، وأضافت أن الحريق الرابع بات تحت السيطرة دون أن يتم التحكم فيه بشكل كامل، فيما تواصل فرق مكافحة الحرائق مراقبة الوضع. وقالت الوزارة إن الفرق تواصل عملها ميدانيا لمراقبة الوضع والتدخل في حال تجدد ألسنة الهب والحفاظ على الحريق النشط تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي نفوق للحيوانات أو إصابات بشرية. وشاركت في عمليات مكافحة الحرائق عدة جهات من بينها مزارعون من التجمعات المجاورة للمنتزه وقوات الدفاع النامبية ومتطوعون إلى جانب شركات خاصة، كما ساهمت منظمة إيتوشا للسياحة والبيئة في العملية لا سيما من خلال توفير 3 شاحنات صهريجية. وأفادت وزارة البيئة والغابات والسياحة بأن صواعق برق وقعت الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة مناطق من المنتزه ولا سيما في منطقة هلالي وقطاع كاماسيب وتساما.
6: الحكومة الموزمبيقية تطلب رسميا من البرتغال إتاحة الوصول إلى الأرشيف العسكري المتعلق بحرب تحرير الوطنية بهدف تعميق الأبحاث التاريخية وتحديد أماكن دفن قدماء المحاربين. الطلب جرى تقديمه في مابوتو عقب توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تروم حفظ ورقمنة التراث الوثائقي وتعزيز مسار المصالحة والذاكرة المشتركة بين البلدين. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
7: مذكرة تفاهم وقعتها وزيرة قدماء المحاربين نيليتي موندالان مع وزيرية الدفاع الوطنية البرتغالية نونو ميلو تنص على تقديم لشبونة دعما لاستعادة وحفظ ورقمنة وتثمين تراث الأرشيف العسكري الموجود في موزمبيق. موندالان أوضحت أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية وأماكن الاعتقال والقرارات السياسية لا يزال محفوظا في البرتغال، مؤكدة أن كتابة تاريخ كفاحية التحرير الوطنية ستظل تستند إلى مصدر واحد ما لم يتسنى للباحثين الموزمبيقيين الوصول إلى هذه المصادر. وزير الدفاع البرتغالي اعتبر من جهته أن الوصول إلى الأرشيف يشكل ركيزة لإعادة بناء التاريخ استنادا إلى وقائع قابلة للتحقق، مبرزا البعد المرتبط بالمصالحة وتسليط الضوء على حقوق قدماء المحاربين الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألفا في البرتغال و120 ألفا في موزمبيق. التعاون والمشترك يأتي بعد مرور 52 عاما على توقيع اتفاقات لوساكا التي مهدت لإنهاء الحرب الاستعمارية واستقلال موزمبيق، حيث اعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا لتوحيد الشعبين عبر الذاكرة المشتركة بعد عقود من النزاع التاريخي.
6: نختم من جنوب إفريقيا. وزارة الغابات والصيد والبيئة في البلاد قررت الحد مؤقتا من صيد السردين عقب نفوق جماعي طال عدة مناطق ساحلية في البلاد منذ نهاية يوليوز الماضي. هذا القرار جاء استنادا إلى توصيات مجموعة العمل العلمية التي خلصت إلى فرض قيود احترازية دون إغلاق المصايد بشكل كامل بعدما أكدت التحاليل المخبرية وجود فيروس الهيربس الخاصة بالسردين في عينات جمعت من كيبا الغربية وغبيخة باعتباره السبب الأولي الأكثر ترجيحا للنفوق. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
8: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
9: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
8: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
0: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. وفاء الحلاق في المتابعة.
1: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات ب100 مليارات دولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات تبرز حاجة إلى تمويلة أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بضاعة بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
0: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك حلاقة.
1: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
0: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
2: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين
3: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
2: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
4: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل ل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
2: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
0: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جانب إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائدة المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
12: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. وفي بدايتها ستحظى الموسيقى المغربية بتكريم خاص يوم 7 أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بمناسبة الحفل الافتتاحي للأوركسترا المغاربية ببروكسل، وهي مجموعة جديدة تعنى بالتقاليد الموسيقية المغاربية. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا الحفل الأول الذي سيقام في مسرح فلاجي سيستضيف سناء مرحاتي، إحدى الأصوات النسائية البارزة في المغرب، وسيجمع أزيد من 30 عازفة وعازفا ونحو 20 صوتا شابا من أكاديمية فلاجي ضمن تشكيلة تضم عازفية لاتن وترية من أوركسترا فيلارمونيك بروكسل وفنانين ينتمون إلى تقاليد موسيقية متنوعة. إلى الرباط، تنظم مؤسسة المدى دار الفنون السبت المقبل حفلا موسيقيا فريدا يخصص بالكامل للموسيقى الكلاسيكية في القارة الإفريقية، تحييه عازفة البيانو الموهوبة مها زاهد. وذكر بلاغ لمؤسسة المدى دار الفنون بالرباط أن برنامج هذا الحفل المرتقب تنظيمه بدار الفنون بالرباط على الساعة 8 مساء يستكشف موسيقى عدد من بلدان القارة، كما يحتفي بعدة أعمال إفريقية مقدما بذلك بانوراما غنية ومتنوعة ومعاصرة بامتياز. تعود مسرحية الحراز واحدة من أبرز علامات التراث المسرحي المغربي للخشبة برؤية المخرج والدراماتور أمين النسور، وذلك يوم 25 شتنبر الجاري بمسرح محمد الخامس. وتقدم المسرحية التي أخرجها في الأصل الطيب صديقي وألف عبد السلام الشريبي في إطار مشروع الفوج 35 من فوجي المعهد العالي للفني المسرحي والتنشيط الثقافي. مسرحية الحراز تأتي في إطار الاشتغال على ذاكرة المسرحية المغربية واستعادة أحد نصوصها المرجعية من خلال رؤية إخراجية جديدة. يذكر أن هذه المسرحية الغنائية تعد واحدة من أبرز روائع المسرح المغربي المعاصر التي تم تقديمها في 60 القرن الماضي، حيث استلهمت مادتها من التراث الشفهي ورصيد فن الملحون المغربي وتحديد قصيدة الحراز للشيخ المكي بالقرشي. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، لكم مني كل الشكر على حسن وفائكم.
13: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو،
14: غيم راديو،
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
8: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبة 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
9: اختتمت عملية مرحبة 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
8: نسخة هذه السنة من عملية مرحبة التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
0: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
1: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحاصلة وخارطة الطريق في أفق 2036، يشكل أول حاصلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز حاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
0: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكباك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء.
1: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
0: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
2: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
14: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
2: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
4: تعطات هذه الفرصه هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال. يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل ل 70 سنه 75 سنه غادي حتى 80 سنه الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحه ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الاساسي بالنسبه للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبه لبلادنا.
2: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
0: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
13: غيم راديو. إذاعة الأخبار.

0: التربيه على بيئه سليمه يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام اكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على المستوى المجتمع لا على المستوى السياسي. فين كتكون التربيه؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربيه الاوليه في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كماده اساسيه التربيه البيئيه بما فيها التعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
1: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤوليه، بحال مثلا الا كان شي وريقه ولا شي حاجه يهزوها، واخا عادي ما فيها حتى باس، ان الا نقيت انا ونقيتي انت ونقى الاخر تقدر البيئه تكون سليمه.
2: وعموما التربيه البيئيه هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربيه اللي خص الاطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقه شموليه اللي تسمح لهم بانهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليه من كبروا.
3: امون افي يكونوا دي اكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال نظافة نسهلوا عليهم حنا الخدمة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
6: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم

0: من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
1: كنتمنى إن شاء الله هذا الأرض الجميع في لينصد فسيما زعما يتعزز مستقبلا إن شاء الله، وفيها بزاف ديال اللي في لي غليتهم زوينين.
2: الحمد لله ملي هذا التعزيز خلى أن يخلق بزاف الفرص لمجموعة من طلبة المغرب. خير مثال اللي هو أنا جيت من مدينة ابن جرير.
3: نحن جد مسرورين في الحسيمة بتعزيز العرض الجامعي بمجموعة من الشعاب، وهو ما يوفر على ساكنة الإقليم تنقل إلى مؤسسات لمدن أخرى.
0: وتم اتخاذ تدابير انتقالية لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طالبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
6: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
8: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
9: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية ديال 2025.
8: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
7: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الأفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الأفريقية.

0: وفعل حلاق في المتابعة.
1: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحاصلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حاصلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
0: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء حلاق.
1: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
0: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
2: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
3: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
2: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
4: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة، الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي ناس نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
2: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
0: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر All In المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنظمة

0: العقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتيه التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم في حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. سوق التمور بالجملة بأرفود يعرف بداية موسم واعد وحركة تجارية تعكس وفرة المنتوج. دينامية متواصلة وتنوع في الموارد السمكية ببجدور. وافتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي بالحسيمة. والبداية من أرفود، حيث مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تترس الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. وتكشف الحركة التي يعرفها السوق منذ انطلاق الموسم عن مؤشرات مشجعة على مستوى العرض في ظل وفرة ملحوظة في الكميات المعروفة وتنوع في الأصناف المحلية التي تشتهر بها واحات تفيلالت، خاصة المجهول وبفقوس وبوسليخن والخلط، إلى جانب أصناف أخرى تتفاوت قيمتها بحسب الجودة والحجم ودرجة النضج. وإلى بوجدور، حيث أكد مندوب الصيد البحري فيصل بزاك أن قطاع الصيد البحري بالذائرة البحرية ببوجدور يشهد دينامية متواصلة مدعومة بتنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط بالجهة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: السيد بزاك أوضح أنه بحسب الإحصائيات المسجلة خلال الفترة ما بين 1 يناير و 15 شتنبر 2026 بلغت كميات الأنواع الرئيسية المصطادة مستويات هامة، حيث تم تسجيل 14,444.23 طنا من الحبار بقيمة إجمالية نهزت 154.89 80 مليون درهم و 3724.15 طنا من الأخطبوط بقيمة 334.69 مليون درهم و 3935.42 طنا من الأسماك البيضاء بقيمة 115.82 مليون درهم. وأبرز أن هذه المؤشرات تعكس أهمية وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية لبوجدور، سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة الاقتصادية للمستضات، كما تسلط الضوء على أهمية الثروات البحرية التي تثمنها مختلف أساطيل الصيد، ولا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونا أساسيا للنسيج البحري والاقتصادي بالجهة. وفيما يتعلق بالصيد الساحلي للأسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين، أفاد المسؤول بأن حصة الصيد الإجمالية المحددة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور بلغت 47,640 طن، استهلك منها حوالي 48.45% بشكل تراكمي إلى غاية 15 من شتنبر. ولفت إلى أن هذه المعطيات تؤكد الدور الاقتصادي الهام لقطاع الصيد البحري ببوجدور، ليس فقط من خلال حجم وقيمة المنتجات البحرية المفرغة، بل أيضا عبر ما يولده من حركة اقتصادية مرتبطة بمختلف مراحل الصيد والإنزال والتثمين والتسويق والخدمات المرتبطة بها، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل المرتبطة بالقطاع. وفي هذا الإطار أكد السيد بزاك أن مصالح المندوبية تواصل القيام بمهام التتبع والمراقبة المنتظمة لمختلف مراحل النشاط البحري، وخاصة عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات وتتبع استهلاك الحصص، وذلك بهدف ضمان موثوقية المعطيات الإحصائية وتعزيز الشفافية واحترام الأنظمة والتدابير المنظمة للصيد البحري، بما يساهم في المحافظة على الموارد البحرية وضمان استدامتها.
2: والختم من الحسيمة، حيث يكتسي الدخول الجامعي هذه السنة طبعا خاصا بالإقليم مع افتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي، والتي من شأنها تعزيز العرض البيداغوجي المحلي وتوسيع أفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. ويتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح. وتنضف هذه المؤسسة الثلاث لمؤسستين جامعيتين سابقة أحدثهما بالإقليم، وهما المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات. وتندرج هذه المؤسسات في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة، الذي كان موضوع اجتماع للتتبع عقد مطلع شهر شتنبر الجاري، خصص للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجازه. وفي انتظار الانتهاء من أشغال المركب وتجهيزته المرتقب خلال الأشهر المقبلة، تم اتخاذ تدابير انتقالية لضمان السير العادي للدروس، وهكذا يستقبل طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
3: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
4: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
3: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
0: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفاء الحلاق في المتابعة.
2: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات تبرز حاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار، ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
0: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء حلاق.
2: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
0: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
5: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
6: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لا من ناحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم الاجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
5: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
7: تعطات هذه الفرصه هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنه 75 سنه غادي حتى 80 سنه الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحه ديالهم اللي ناس نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الاساسي بالنسبه للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبه لبلادنا.
5: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
0: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتيه التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
9: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا التكنولوجية 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية لأن الاستقطاب مفتوح وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
8: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
10: كنت منه إن شاء الله هذا الأرض الجامعي في ينصد في سيما زمي يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال لي فيليغ اللي تهما زوينين.
11: الحمد لله اللي هذا التعزيز خلى ان يخلق بزاف الفرص للمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا نجيت من مدينه ابن جرير.
12: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
8: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
3: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
4: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% السنة الماضية 2025.
3: نسخة هذه السنة من عملية مرحبة التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بطبيعة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
0: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الأفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الأفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
2: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الأفريقية 2016-2026 الحاصلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حاصلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز حاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار، ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
0: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء. حلاق.
2: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022 فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
0: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
5: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
14: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
5: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
7: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل ل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
5: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
0: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهم مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جانب إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائدة المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم العالمي لسلامة المرضى اللي كيصادف يوم 17 شتنبر من كل سنة مناسبة صحية واجتماعية مهمة جدا، كتهدف للتذكير بأن سلامة المريض ماشي مسؤولية المؤسسات الصحية والعاملين فيها وحدهم، ولكن هي قضية مجتمعية كتقطع فيها السلوكيات الفردية والثقافة الصحية السائدة. ومنظمة الصحة العالمية كتخصص هذا اليوم حتى يكون فرصة لتعزيز الوعي في المجتمعات الدولية للدفع التعاون بين المرضى والعاملين في القطاع الصحي والمسؤولين على الرعاية الصحية واتخاذ إجراءات عاجلة من جانب جميع الشركاء بشأن مشاركة المرضى والأسر ديالهم بما يتماشى مع خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى اللي وضعتها الأمم المتحدة برسم 2021-2030. فالرعاية الصحية مهما بلغت جودة تجهيزاتها وتقنياتها كتبقى مرتبطة بدرجة كبيرة بسلوك الفرد، سواء تعلق الأمر بالمريض والأسرة دياله أو بالطبيب والممرض والصيدلي أو بالإدارة والمؤسسة الصحية والمجتمع ككل. وهنا كتصبح سلامة المرضى مجال لبحث العلاقة بين السلوك الفردي والجماعي وبين جودة الخدمات الصحية والوقاية من المخاطر. وسلامة المرضى كتعني الحد من المخاطر والأضرار اللي يقدر يتعرض لها الفرد خلال حصوله على الرعاية الصحية، والعمل على توفير بيئة علاجية أكثر أمن وفاعلية. هاد السلامة الصحية ما مرتبطش فقط بتجنب الأخطاء الطبية، ولكن كتشمل الوقاية من الأدواء وضمان الاستخدام الآمن للأدوية والتشخيص السليم والتواصل الفعال بين مختلف المتدخلين وحماية المريض من سوء التغذية وغير ذلك من المخاطر المرتبطة بالرعاية. لذلك سلامة المرضى كتعتمد على منظومة متكاملة كتجمع بين المعرفة المهنية والسلوك المسؤول. على المستوى الفردي كيحتل السلوك الصحي للمريض مكانة أساسية في تعزيز السلامة، فالتزام المريض بتقديم معلومات دقيقة على تاريخه المرضي والأدوية اللي كيستعملها والحساسية اللي كيعاني منها كيساعدوا المهني الصحي على اتخاذ قرارات أكثر دقة، كما أن احترام التعليمات العلاجية وعدم تغيير جرعات الأدوية أو إيقافها دون استشارة والالتزام بالمواعيد الطبية وطرح الأسئلة من اللي ما كيفهمش وصفة أو إجراء علاجي، كلها سلوكيات كتقلل من احتمالات الخطأ والضرر. وفي المقابل ضعف الوعي الصحي أو تداول المعلومات الطبية غير الموثوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي

يعتبرش دليل على الفشل الشخصي، ولكن وسيلة لتحليل أسباب الخطأ ومنع تكراره. وهنا كيظهر الفرق بين ثقافة كتقوم على اللوم والعقاب وثقافة مؤسساتية كتتعامل مع الأخطاء باعتبارها فرص للتعلم والتحسين. أما على المستوى الجماعي فسلامة المرضى خاصها ثقافة تنظيمية مشتركة داخل المؤسسات الصحية، فالأخطاء ما كتكونش دائما نتيجة إهمال فرد واحد، وإنما تقدر تنتج على ضعف التواصل أو ضعف العمل أو نقص في الموارد البشرية أو غموض المسؤوليات أو غياب الإجراءات الموحدة. فبناء بيئة آمنة كيتطلب تعاون الأطباء والممرضين والصيادلة والإداريين وغيرهم من المهنيين، وأيضا تبادل المعلومات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب. أيضا العمل الجماعي الفعال كيساعد على اكتشاف المخاطر قبل ما تحول الأضرار فعلية. الأسرة كذلك مسؤولة في هذا المجال، فالمريض أكيد كيتأثر بمواقف الأسرة ديالو وبمعتقداتها وعاداتها الصحية، وتقدر تساهم في تحسين سلامته من خلال المساعدة ديالو على الالتزام بالعلاج ومراقبة استعمال الأدوية ونقل المعلومات الضرورية للفريق الصحي. وحتى المؤسسات التعليمية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني عندها إمكانية نشر ثقافة صحية، كترتكز على الوقاية وعلى احترام المؤسسات الصحية والاعتماد على مصادر علمية موثوقة وماشي على المواقع. ومن الجوانب المهمة أيضا أن سلامة المرضى عندها علاقة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، فالمؤسسة الصحية مطالبة بتقديم العلاج وتوفير كل شروط العناية وضمان جودة الرعاية وغيرها، بينما الأسرة مطالبة بحماية المريض اللي عندها باتباع كل التعليمات الطبية. فتعزيز سلامة المرضى كيقتضي الانتقال من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية، فالهدف ماشي انتظار وقوع الحادث الصحي ثم البحث على المسؤول، وإنما تحديد المخاطر مسبقا ووضع آليات للحد منها. فاليوم العالمي لسلامة المرضى فرصة لإعادة التفكير في السلوك الصحي باعتباره مسؤولية مشتركة، وسلامة المريض كتبدأ من سلوك الفرد لكن كتحقق داخل بيئة جماعية داعمة فيها تعاون، فيها ثقة، فيها تواصل، فيها التزام يليق بالمريض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
4: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر

0: من وإلى المغرب.
1: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
0: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بطبيعة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
2: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الأفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الأفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
3: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الأفريقية 2016-2026 الحاصلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حاصلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أوضعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
2: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئات إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء حلاق.
3: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022 فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
2: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
4: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
5: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة من ناحية ديال المرض الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
4: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
6: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي ناس نتكلفوا بها وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
4: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
2: في شان آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: إن ميزنيم كورا، إن منادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو
9: امسفلي بغا عزانا زوف لا ونا غوسكزين نتمازيغ غم زوارو تشكد ماست تم زوارو تان جمهورية كينيا ماست راشيل روتو غستايا نرقابن سنتورية سلمغربة أليغت لكما ماست راشيل سلمطار نرباط سالات استقبلت تقلدان تبقران تل أميرة للأسماء غم نداء يضنين بالرحلة المغربية دقام غجونيفا الحفاظ فومن زايا نمشاش كاس والتاسة انتصغزنت والنادى أمزوارو نسقي من تسبب تتنمية ليتبعاني وقراو الأمم المتحدة تسبب تتنمية نغداء الأونكتاد اسنتما المغرب مسدى أسلاك يدا ريب قايقا أسيلانا نحبسنا السيرة نتوري متعددة الأطراف أمس قادم غلالان تقلديت المغرب دار الأمم المتحدة غجونيفا عمر زنبر إن قيت تكشوم تغل مناقشة العامة لدورة 73 نسقي من سبب التنمية إن مسد الدورة يدات نعقد قيت الظرفية تمضلان دا قولي لي أسلكنا ليموند توترات الجيوسياسية اللي سيمغور غل أزمة طاقة دومتشي وللعب اللي تزايد نستدعيات التغيرات المناخية. غل حالتا ننزويد لمنزل ترتوقع المديرية العامة الأرصاد الجوية مسرير غونزوي غطمنطا نسوز لقلي مصحراويا تقلتيت درير غونزوي نسبيا غطمنطا نفويس لقبلتا تقلتيت الطمناطين شمال أمكن لي سراتي لي تاقوتا يقويز نغقينا تكزيرينا زك صباح الضيدة اللي ريموند الضبابة ذكرت نقاد غنزار يدروس نغطمناطين الأطلس هادو قنس نسوز دي فويس نتمازيرتا ولانزار لي موند درعت غي فويس لقبلتا دي فويس المناطقة الشرقية تقلتيت درادي لنا إجوانا إدروسنا دويدي شدانينا غومني دان تكزيرينا تيماماسين لقليم الجنوبية اللي غرتي ليات الفرصة اللي غري لي وغبار تسكفا لان ترغير درحانت ما بين 10 درجات 17 درجة غيكين لاطلس دريفة دما بين 24 درجة 29 درجة غيزا غير نوقفاي تماماست دوكنس داسكا وانا نصحرات مناطين سوسا دما بين 17 23 درجة غميغة ما نخت مناطينا نتقلديت الجروسين غبيسنا أنتونونتا ريسكرا الناخب الوطني محمد وهبية صباح الخميسية ندوة صحفية غل مركب الرياضي محمد السادس انت كورتان ودار ليلا غسلا افاد يبرح اسمون اللاعبين اللي موري غرا فاد شاركنا غير مقارنه اللي ريسمونا تربو التنمرت المغرب انت كورتن ودار دين غالنس غل غابون لي صوتو غل جولات تمزورت تسنات غطس فياتان افريقيا اللي ساهنس نهائيات كاس امم افريقيا 2027 ارغي دار لكما تيكيران نغمسنا دايم سفينا الزنرا ونتينيا ردوا رياضنين ان شاء الله.
7: الأخبار المغربية ريم راديو ريم راديو ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الصناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
10: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
1: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب1.80% من السنة الماضية 2025.
10: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بطبيعة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
2: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
3: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
2: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئات إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء حلاق.
3: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشقرة في على المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022 فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
2: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
4: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
11: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
4: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
6: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي ناس نتكلفوا بها وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
4: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
2: في شان آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
13: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. وفي بدايتها ستحظى الموسيقى المغربية بتكريم خاص يوم 7 أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بمناسبة الحفل الافتتاحي للأوركسترا المغربية ببروكسل، وهي مجموعة جديدة تعنى بالتقاليد الموسيقية المغاربية. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا الحفل الأول الذي سيقام في مسرح فلاجي سيستضيف سناء مرحاتي إحدى الأصوات النسائية البارزة في المغرب، وسيجمع أزيد من 30 عازفة وعازفا ونحو 20 صوتا شابا من أكاديمية فلاجي ضمن تشكيلة تضم عازفية لاتن وترية من أوركسترا فيلارمونيك بروكسل وفنانين ينتمون إلى تقاليد موسيقية متنوعة. إلى الرباط، تنظم مؤسسة المدى دار الفنون السبت المقبل حفلا موسيقيا فريدا يخصص بالكامل للموسيقى الكلاسيكية في القارة الأفريقية، تحييه عازفة البيانو الموهوبة مها زاهد. وذكر بلاغ لمؤسسة المدى دار الفنون بالرباط أن برنامج هذا الحفل المرتقب تنظيمه بدار الفنون بالرباط على الساعة 8 مساء يستكشف موسيقى عدد من بلدان القارة، كما يحتفي بعدة أعمال إفريقية مقدما بذلك بانوراما غنية ومتنوعة ومعاصرة بامتياز. تعود مسرحية الحراز واحدة من أبرز علامات التراث المسرحي المغربي للخشبة برؤية المخرج والدراماتور أمين النسور، وذلك يوم 25 شتنبر الجاري بمسرح محمد الخامس. وتقدم المسرحية التي أخرجها في الأصل الطيب صديقي وألف عبد السلام الشريبي في إطار مشروع الفوج 35 من فوجي المعهد العالي للفني المسرحي والتنشيط الثقافي. مسرحية الحراز تأتي في إطار الاشتغال على ذاكرة المسرحية المغربية واستعادة أحد نصوصها المرجعية من خلال رؤية إخراجية جديدة. يذكر أن هذه المسرحية الغنائية تعد واحدة من أبرز روائع المسرح المغربي المعاصر التي تم تقديمها في ستينيات القرن الماضي، حيث استلهمت مادتها من التراث الشفهي ورصيد فن الملحون المغربي وتحديد قصيدة الحراز للشيخ المكي بالقرشي. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، لكم مني كل الشكر على حسن وفائكم.
7: ريم راديو.
14: ريم راديو.
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
16: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
1: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% السنة الماضية 2025.
16: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بطابعة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
2: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
3: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز حاجة إلى تمويلة أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
2: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء. الحلاق.
3: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفيع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022 فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
2: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
4: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
14: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
4: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
6: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
4: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
2: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهم مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. سوق التمور بالجملة بأرفود يعرف بداية موسم واعد وحركة تجارية تعكس وفرة المنتوج. دينامية متواصلة وتنوع في الموارد السمكية ببجدور. وافتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي بالحصيمة. والبداية من أرفود، حيث مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أردية السوق تترس الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. وتكشف الحركة التي يعرفها السوق منذ انطلاق الموسم عن مؤشرات مشجعة على مستوى العرض في ظل وفرة ملحوظة في الكميات المعروضة وتنوع في الأصناف المحلية التي تشتهر بها واحة تفيلالت خاصة المجهول وبفقوس وبوسليخن والخلط، إلى جانب أصناف أخرى تتفاوت قيمتها بحسب الجودة والحجم ودرجة النضج. وإلى بوجدور، حيث أكد مندوب الصيد البحري فيصل بزاك أن قطاع الصيد البحري بالذائرة البحرية ببوجدور يشهد دينامية متواصلة مدعومة بتنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط بالجهة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: السيد بزاك أوضح أنه بحسب الإحصائيات المسجلة خلال الفترة ما بين 1 يناير و 15 شتنبر 2016 بلغت كميات الأنواع الرئيسية المصطادة مستويات هامة، حيث تم تسجيل 14,444.23 طنا من الحبار بقيمة إجمالية نهزت 154.89 مليون درهم و 3,724.15 طنا من الأخطبوط بقيمة 334.69 مليون درهم و 3,935.42 طنا من الأسماك البيضاء بقيمة 115.82 مليون درهم. وأبرز أن هذه المؤشرات تعكس أهمية وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية لبوجدور، سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات، كما تسلط الضوء على أهمية الثروات البحرية التي تثمنها مختلف أساطيل الصيد، ولا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونا أساسيا للنسيج البحري والاقتصادي بالجهة. وفيما يتعلق بالصيد الساحلي للأسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين، أفاد المسؤول بأن حصة الصيد الإجمالية المحددة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور بلغت 47,640 طن، استهلك منها حوالي 48.45% بشكل تراكمي إلى غاية

0: كان مصالح المندوبية تواصل القيام بمهام التتبع والمراقبة المنتظمة لمختلف مراحل النشاط البحري، وخاصة عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات وتتبع استهلاك الحصص، وذلك بهدف ضمان موثوقية المعطيات الإحصائية وتعزيز الشفافية واحترام الأنظمة والتدابير المنظمة للصيد البحري، بما يساهم في المحافظة على الموارد البحرية وضمان استدامتها.
1: والختم من الحسيمة، حيث يكتسي الدخول الجامعي هذه السنة طبعا خاصا بالإقليم مع افتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي، والتي من شأنها تعزيز العرض البيداغوجي المحلي وتوسيع أفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. ويتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح. وتنضف هذه المؤسسات الثلاث لمؤسستين جامعيتين سابقة أحداثهما بالإقليم، وهما المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات. وتندرج هذه المؤسسات في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيد قمرة، الذي كان موضوع اجتماع للتتبع عقد مطلع شهر شتنبر الجاري، خصص للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجازه. وفي انتظار الانتهاء من أشغال المركب وتجهيزته المرتقب خلال الأشهر المقبلة، تم اتخاذ تدابير انتقالية لضمان السير العادي للدروس، وهكذا يستقبل طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: زخيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: زخيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: زخيم راديو،
4: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة ل10 سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
5: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
6: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب1.80% من السنة الماضية 2025.
5: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة

0: جلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بطبيعة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
1: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الأفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الأفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
2: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الأفريقية 2016-2026 الحاصلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حاصلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
1: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئات إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء حلاق.
2: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفع المستوى من الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
1: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
3: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
4: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
3: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
5: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة، الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
3: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
1: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطة الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتيه التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. المحيط الأطلسي يحطم رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار. فرنسا تحصي قرابة 8000 وفاة إضافية خلال موجة الحر هذا الصيف. وظاهرة النينيو شديدة القوة تعمق الجوع في جنوب السودان بحسب الأمم المتحدة. حطم المحيط الأطلسي هذا العام رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار بحسب خبراء في الأرصاد الجوية. ويشهد المحيط الأطلسي هذا العام ظاهرة غير مسبوقة منذ 6 عقود، حيث لم يتشكل أي إعصار حتى الآن في عام 2026. تقرير في الموضوع لحفصة الحجام.
8: معطيات موقع أكيو ويذر المتخصص أكدت أن عام 2026 يشهد أطول فترة من دون أعاصير في حوض الأطلسي منذ بدء العصر الحديث لتتبع العواصف عبر الأقمار الصناعية سنة 1966. المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أوضح بدوره أنه إذا استمر غياب العواصف حتى 22 من شتنبر الجاري فسيتم تحطيم رقم قياسي عمره 85 عاما مسجل منذ سنة 1941، كما قد ينتهي الموسم أحد المواسم النادرة جدا الخالية تماما من الأعاصير. خبراء الأرصاد الجوية يرجحون أن ظاهرة النينيو المناخية القوية تقف وراء هذا الركود التاريخي، إذ تتسبب في هبوب رياح معطلة عبر الأطلسي تعيق تشكل السحب الركامية والعواصف الاستوائية في الحوض، بينما تعزز نشاطها بالمقابل في مياه المحيط الهادئ. خبير الأعاصير الرئيسي في أكيو ويذر أشار إلى أن السجلات المناخية الحديثة لم تشهد قط موسما خاليا بالكامل من تشكل الأعاصير، مما يجعل الظروف الحالية استثنائية للغاية، لا سيما أن آخر إعصار مدمر ضرب اليابسة كان الإعصار ميليسا من الفئة الخامسة الذي اجتاح جامايكا في خريف عام 2025.
7: نواصل النشرة الإيكولوجية من فرنسا. قرابة 8000 وفاة إضافية سجلتها البلاد خلال فترات الحر الشديد منذ بداية صيف العام 2026 بحسب حصيلة أولية نشرتها هيئة الصحة العامة الفرنسية. الموجة الثالثة من الحر خلال الصيف التي امتدت بين 27 يوليوز و20 غشت سجلت 817 وفاة، أكثر من المتوقع في الأقاليم 79 المعنية بزيادة في الوفيات بنسبة 5%، غير أن نسبة الوفيات المنسوبة مباشرة إلى الحر الشديد لم تحدد بعد. تضاف هذه الحصيلة إلى 5764 وفاة زائدة سجلت بين 17 يونيو و2 يوليوز و1243 وفاة أحصيت من 3 إلى 20 يوليوز و95 وفاة خلال ذروة الحر التي امتدت من 24 إلى 28 مايو. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية سجل صيف في العام 2026 أعلى درجات حرارة في فرنسا منذ بدء القياسات في العام 1900 متجاوزا صيفي 2003 و2022. في موضوع آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع المتفاقمة أصلا في جنوب السودان تزداد حدة وخطورة في ظل استمرار العنف والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع المساعدات، ما يترك ملايين الأشخاص عرضة لنقص حاد في الغذاء. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي بجنيف عقب عودته من زيارة إلى جنوب السودان الأسبوع الماضي، يتضافر الصراع والنزوح والصعوبات الاقتصادية والصدمات المناخية والوضع في السودان المجاور لدفع ملايين الأشخاص إلى مزيد من الهشاشة، وذلك في وقت بدأت فيه الموارد الإنسانية بالنفاذ. وأشار إلى أن نحو 7.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يعانون يوميا في سبيل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل و1.2 مليون من النساء الحوامل والمرضعات إلى دعم غذائي عاجل. ظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، عندما تصبح مياه المحيط الهادئ الاستوائية في منطقتي الوسط والشرق أكثر دفئا من المعتاد، الأمر الذي يؤثر في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة على مسافات تمتد لآلاف الأميال، ما يؤثر على المناخ في العديد من الدول. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي، كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
0: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
10: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
0: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
1: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. وفاء الحلاق في المتابعة.
2: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار، ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
1: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء حلاق.
2: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
1: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
3: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين
4: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لا من ناحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
3: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
5: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
3: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
1: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمري في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطة الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتيه التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
11: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
9: غيم راديو
6: غيم راديو
9: أخبار المغرب والعالم
6: غيم راديو
9: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبة 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقت خلال كوب 22 بمراكش تعرض أول حصيلة لعشر سنوات وترسم خريطة الطريق في أفق 2036. وعلى الصعيد الدولي كندا وألمانيا تطلقان تحالف لتطوير الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان. أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
12: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
10: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
12: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
1: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
2: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات تبرز الحاجة بحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة، فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
1: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكيبيك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء. حلاق.
2: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفيع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة، لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد، بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين، وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
1: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
3: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
13: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
3: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
5: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة، الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
3: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
1: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهم مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: التربية على بيئة سليمة يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام أكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على مستوى المجتمع، على المستوى السياسي. فين كتكون التربية؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربية الأولية في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كمادة أساسية التربية البيئية بما فيها التعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
15: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤولية، بحال مثلا إلا كان شي وريقة ولا شي حاجة يهزوها، وخا عادي ما فيها تباس، إن إلا نقيت أنا ونقيت أنت ونقى الآخر تقدر البيئة تكون سليمة.
16: وعموما التربية البيئية هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربية اللي يخص الأطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقة شمولية اللي تسمح لهم بأنهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليها من يكبروا.
17: أمون أفي يكونوا دي أكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك فير فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال النظافه نسهلوا عليهم حنا الخدمه.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
18: غيم راديو،
9: الأخبار.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية متعددة الجنسية متخصصة في مجال التكنولوجيا عن نشر نظام محصن للذكاء الاصطناعي في بولونيا بهدف مكافحة الإعلانات المالية الاحتيالية وانتحال الهوية، وفق ما أعلن به رئيس الوزراء ووزير شؤون الرقمنة البولوني. يأتي هذا الإجراء التقني عقب طلب رسمي قدمته بولونيا للمفوضية الأوروبية في سياق اتسم بانتقادات السلطات تجاه ميتا. ويهدف هذا الإجراء بشكل خاص إلى معالجة المخاوف المتعلقة بنشر حملات إعلانية مضللة على منصات المجموعة، وإلى إجراءات قد تؤدي إلى فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام. وتنتقد السلطات البولونية بشكل خاص شركة ميتا بسبب انتشار المحتوى الإعلاني الاحتيالي على منصاتها، والذي يستخدم صور شخصية عامة ومشاهير ومسؤولين سياسيين ورجال أعمال دون موافقتهم. بحسب الحكومة البولونية، يتيح نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لشركة ميتا إمكانية الكشف عن هذه الممارسات الاحتيالية وحظرها بشكل أكثر فعالية. وبعد تطبيق هذا الإجراء تنضم بولونيا إلى المجموعة الأولى من الدول الأوروبية التي تجرب نماذج متقدمة من الإشراف التلقائي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، وهذه أبرز عناوينه. في عملية مرحبا 2000

0: أهلا بكم من جديد. اختتمت عملية مرحبا 2026 بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. فاطمة الزهراء الجلاد وباقي التفاصيل.
1: بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
2: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
1: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
0: بمناسبة الذكرى 10 لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومؤسسة مبادرة AAA أمس الأربعاء بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، وفعل حلاق في المتابعة.
3: التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحاصلة وخارطة الطريق في أفق 2036 يشكل أول حاصلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلب تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل. وتتمثل الخلاصة المحورية للتقرير في أن العناصر الأساسية موجودة بالفعل، تتوفر البلدان على خطط، وأرست إفريقيا أجندة فلاحية مشتركة، كما أن البنوك والصناديق الإفريقية قادرة على التمويل والحلول التقنية معروفة ومجربة. وأكد التقرير في مقترحه للعقد 2026-2036 أن ما ينقص حتى الآن هو الخيط الذي يربط بين هذه العناصر، انطلاقا من القرار السياسي وصولا إلى الفلاح ثم إلى النتيجة التي يمكن التحقق منها. وبحسب الوثيقة فإن التغير المناخي يلقي بثقله على المحاصيل الإفريقية وعلى دخل الأسر القروية، معتبرة أن الفلاحة الإفريقية هي في المقام الأول شأن أسر تزرع مساحات صغيرة وتعتمد على الأمطار. ويعني تكييف فلاحتها التوفر على بذور مقاومة للجفاف وتدبير أفضل للمياه وصيانة التربة وإرشاد فلاحي متاح وتأمين يحمي من السنوات الصعبة. وشدد التقرير على أن هذه الحلول موجودة وأثبتت فعاليتها، ويتمثل التحدي في تعميمها على نطاق القارة، ولهذا السبب يكتسي التمويل ودعم القدرات أهمية حاسمة.
0: في خبر آخر، قام وفد مغربي يمثل منظومة الفلاحة والابتكار أمس الأربعاء بزيارة إلى منطقة أكتك بكيبيك في كندا، وهي قطب للابتكار وريادة الأعمال، يضم منصات للبحث ومختبرات مخصصة للتكنولوجيا

0: الفلاحية المبتكرة والمنتجات الحيوية النباتية. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد المغربي بممثلين عن 11 مقاولة في مجال التكنولوجيا الفلاحية بكباك، والتي قدمت حلولها في مجالات مثل الفلاحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات النظيفة والإنتاج البستاني وتدبير الموارد والأتمتة، فضلا عن تحسين أداء واستدامة الإنتاج الفلاحي. كما تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من الحلول والتكنولوجيات الفلاحية المبتكرة المعتمدة في بيئة إنتاج حقيقية من خلال زيارات ميدانية إلى مزارع دفيئة واستغلاليات متخصصة في إنتاج الفواكه الصغيرة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أمس الأربعاء أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مقتنعا بأن الحوار البناء والتعاون بمختلف أشكاله وتعددية الأطراف الفعالة تشكل ركائز أساسية لصون الثقة وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية. عودة إليك وفاء. حلاق.
1: السيد فرحان أوضح في كلمة خلال الشق رفع المستوى من الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الدورة تتزامن مع اختتام ولاية المغرب التي امتدت لسنتين بمجلس محافظي الوكالة وبداية مسؤولية جديدة مع تولي المملكة ابتداء من الخميس رئاسة الاتفاق الإقليمي الإفريقي للتعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية. وذكر في هذا السياق بالانخراط المتواصل للمملكة في حكمة الوكالة لا سيما من خلال رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئاسة مجموعة 77 والصين بفيينا سنة 2022، فضلا عن عضويته في مجلس المحافظين خلال الفترة ما بين 2024 و2026 التي تولى خلالها أيضا منصب نائب الرئيس، قائلا إن العضوية بالنسبة للمغرب لم تكن تعني يوما مجرد شغل مقعد بل الإسهام والتسيير ومد جسور التواصل. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات وعدم الانتشار، أبرز السيد فرحان أن المغرب دأب على دعم نزاهة ولاية الوكالة في مجال التحقق والتعاون الكامل مع أمانتها واحترام الحقوق والالتزامات المنبثقة عن النظام الدولي لعدم الانتشار، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الحيز الضروري للعمل الدبلوماسي. وأشار في هذا الصدد إلى تنسيق المملكة مع باقي الأعضاء العرب في مجلس المحافظين وهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، لا سيما من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس عقب الهجوم الذي طال محطة باركة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن هذه الخطوة استهدفت على الخصوص إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بهجمات مسلحة. كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود المبذولة بشأن ملف الضمانات في سوريا، مبرزا أن الأعضاء العرب الأربعة في المجلس أسهموا من خلال مشاورات مكثفة في ملائمة معالجة هذه المسألة مع تطور الظروف والتوصل إلى نتيجة توافقية أتاحت سحب الملف السوري من جدول أعمال المجلس مع الحفاظ على المسؤوليات التقنية للوكالة.
0: صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين أمس الأربعاء بالرباط على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين. التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي.
2: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
3: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
2: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
4: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي ناس نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
2: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
0: في شأن آخر، دعت الهيئة المغربية لسوق الرسمي العموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية. المؤسسة المالية أوضحت في بلاغ لها أنه في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرسميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية. سلط المكتب الوطني المغربي للسياحة أمس الأربعاء الضوء على الروافع الرئيسية لنموذج التنمية السياحية للمملكة التي تتوفر على وجهة ناضجة ومتنوعة تخوض مرحلة جديدة من النمو، وذلك خلال ندوة خصصت للاستراتيجيات السياحية الرائدة إلى جانب تاهيتي والعلا الوجهة السياحية الجديدة بالمملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا اللقاء الذي حضره كل من جان إيف لودغيان الوزير الفرنسي الأسبق والرئيس الحالي للوكالة الفرنسية لتنمية العلا، وأشرف فائد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جمع بين ثلاثة نماذج سياحية ذات مسارات وواقع مختلفة تماما، وذلك حول ثلاث قضايا مشتركة تشمل جاذبية الوجهة وحسن الضيافة والأثر. دوليا، أعلنت كندا وألمانيا أمس الأربعاء إطلاق تحالف يهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان. وفي هذا الصدد أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون خلال مؤتمر أول إن المتخصص في الذكاء الاصطناعي والمنعقد في مونتريال أن هذا التحالف يروم تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما ينسجم مع القيم المشتركة ويخدم الإنسان. وأضاف سولومون أن التعاون الكندي الألماني يأتي في سياق وصفه بالمرحلة الحاسمة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتدريب بوزنيقة حفلا تكريميا على شرف أبطال وبطلات المنتخب الوطني، احتفاء بالحصيلة التي حققوها خلال الاستحقاقات القارية والمتوسطية الأخيرة. وكان المنتخب الوطني قد حقق خلال البطولة الإفريقية للكاراتي التي احتضنتها الجزائر حصيلة بلغت 26 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات. كما أحرز المنتخب الوطني 5 ميداليات خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان. تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل نين غميسن جماب راديو
7: يمسف لي بغي عزانا زيو في اللون غوسكزيل نتمازيغ غم زوارو تشكد ماست تم زوارو تان جمهورية كينيا ماست راشيل روتو غستايا نرقابن سنتورية سلمغربة أليغت لك ماست راشيل سلمطار نرباط سالات استقبلت تقلدان تبقران الأميرة للا أسمى غمني دا يضنين إبرح المغربي دقام غجوني فاس الحفاظ فمن زايا نمشاش كاس والتاسة انتغزنت نوالنادا أم زوارو نسقي من سبب تتنمية ليتبعاني إوقراو الأمم المتحدة سبب تتنمية نغدا الأونكتاد إسنتما المغرب مسدا أسلاك يدا ريب قايقا أسيلانا نحسن السيرة نتوري متعددة الأطراف أمس قادم غلالان تقلديت المغرب دار الأمم المتحدة غجونيفا عمر زنبر إن جيتات كشوم تغل مناقشة العامة لدورة 73 نسقي من سبب التنمية إن مسد الدورة يدات نعقد جيت الظرفية تمضلان دا قولي اللي أسلكنا ليموند توترات الجيوسياسية اللي سيمغور غل أزمة طاقة دومتشي وللعب اللي تزايد نستدعيات التغيرات المناخية غل حالتا ننزويد لمنزل ترتوقع المديرية العامة لارصاد الجوية مسرير غونزوي غطمنطا نسوز لقلمة صحراوية انتقلتيت درير غونزوي نسبيا غطمنطا نفويس لقبلتا انتقلتيت طمناطينا نشمل أمكن لي سراتي لي تاقوتا يقويزنا غينا تكزيرينا زك صباح الضيادة اللي ريموند الضبابة ذكرت نقاد غنزار يدروس غطمناطينا الأطلس هادو غنس نسوز دي فويس نتمازيرتا والانزار اللي ريموند دراعت غي فويس لقبلتا دي فويس المناطق الشرقية تقلتيت درادي لنا إجوانا إدرسنا دويدي شدانينا غومني دان تكزيرينا تمماسين لقليم الجنوبية اللي غرتي ليت الفرصة اللي غري لي غبار تسكفا لان ترغير درحنت ما بين 10 درجات 17 درجة غيكين لاطلس دريفة دما بين 24 درجة 29 درجة غيزا غار نوقفاي تمماست دوكنس داسكا وانا نصحرات مناطن سوسا دما بين 17 23 درجة غمي غمان اخت مناطينا تقلتيت الجروسين غميسنا أنتونونتا رئيس كران ناخب الوطني محمد وهبية صباح الخميسية ندوة صحفية غل مركب الرياضي محمد السادس انت كورتان ودار اللي لن غسلا افاد دايبر حاسي سماون اللاعبين اللي موري غرافة داد شاركنا غير مقارنة اللي ريسمونا تربو التنامورت المغربة انت كورتان ودار دين قالنسا غل قابونا دلي سطو غل جولات تمزوارو تتسنات غطس فياتان افريقيا اللي سأهان سنيائيات كأس أمم افريقيا 2027 أرغي دار لكما تيقيران نغميسنا دايم سفرين غاية زانرا ونتيني يردور يضنين ان شاء الله
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية
8: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافية بقميص كولومبيا أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و31 هدفا خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا كما حمل شارس القيادة في مناسبة عديدة شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاي
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو
5: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو
9: وأيضا أخبار جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو أهلا بكم على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المغرب يستعرض تجربته في مجال تدبير النفايات المشعة المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين يورو لتثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنية التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادنا لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركة إيزوتوب المجرية ونيو وايف من الولايات المتحدة الأمريكية حدثا موازيا خصصا للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر بالعاصمة النمساوية جيهان معطرة.
10: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
9: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية. وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
11: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 1970 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
9: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديريات العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وقليم الزجورة، تنغير، ورزات، زلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وقليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع ساعاتها الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها، بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
12: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الأثمنة في المتناول وحتى الجودة كاينة. الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو أصناف محلية، هذه الواحة ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد أرفود، النواحي ديال زيز من أوفوس الخير ديال المنطقة تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه وما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
13: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاينش.
9: مغربيا، وقعت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية وشركة سي دبليو بي جلوبال المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أمس بنواكشوط اتفاقية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر يستهدف إنتاج 1,200,000 طن سنويا من الهيدروجين الأخضر. وأفاد بلاغ للوزارة بأن المشروع يروم أيضا إنتاج 6,600,000 طن سنويا من الأمونيا الخضراء لدعم صناعة الأسمدة والأمن الغذائي والوقود النظيف، كما يفتح آفاقا صناعية جديدة لبريطانيا وخاصة صناعة الصلب الأخضر وتحويل خدمات الحديد محليا. قرينات الحرائق على أكثر من 2,000 كيلومتر مربع من منتزه إيتوشا الوطني، أحد أبرز الوجهات السياحية في ناميبيا، فيما تواصل الفرق المعبأة جهودها لسيطرة على بؤر النيران التي لا تزال مشتعلة. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة إن التقييمات الأولية حتى يوم الأربعاء تشير إلى احتراق مساحة إجمالية تبلغ 2,587 كيلومترا مربعا داخل المنتزه. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الغابون وليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة.
1: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
9: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام البنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتيني عن عمر 39 سنة بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس إن المدير التقني ليونيل سكالوني قد قرر استدعاء ميسي كي يحظى بالوداع الذي يستحقه حقا في الأرجنتين. ومن المقرر أن تكون مواجهة بنين المباراة الثالثة والأخيرة للمنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولية المقبلة. وفي منافسة الجولة الأولى من مسابقة دورية أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين رحيمي فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما بملعب هزاع بن زيد بمدينة العين. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة أول 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الآسيوية، كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخي سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكيس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وفي خبر آخر، يتطلع المهاجم المغربي توفيق بن طيب إلى مواصلة تعلقه مع أندرليخت اليوم الأربعاء أمام ليون ضمن منافسات الدوري الأوروبي بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام مالينا السبت الماضي وفق ما أوردته صحيفة نيوس بلاد البلجيكية. وقال بن طيب في حديث للصحيفة: لا أكون راضيا إذا لم أسجل، أبذل دائما قصارى جهدي لأكون فعالا قدر الإمكان، معربا عن طموحه في موسمه الأول بقميص النادي البلجيكي. وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى أندرليخت هذا الصيف قادما من تروا بعدما أنهى الموسم الماضي هدافا لدوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 20 هدفا، وبلغت قيمة انتقاله 4.5 ملايين يورو شاملة المكافآت. وكان قد لعب لاتحاد تورغا وروديز قبل التحاقه بتروا. أوروبيا، يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام اليوم 11 أغسطس 2027 مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بحسب ما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة. وتجمع المباراة التي تشكل تقليديا افتتاح الموسم الكروي الأوروبي بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يوروبا ليج للموسم السابق. والختم من كرة المضرب على الكراسي المتحركة، فاز اللاعب المغربي عادل بوطحلي في نهائي جدول الترضية في منافسات الفردي للرجال ضمن البطولة الدولية لتنس الكراسي المتحركة المقامة في تورونتو بكندا. وعلى مدى أسبوع من المنافسات أبان بوطحلي عن عزيمة ومثابرة وروح تنافسية عالية، ونجح في تجاوز مختلف مراحل البطولة بثبات ليختتم مشاركة بفوز مستحق ويعزز حضوره ضمن منافسات التنس الكراسي المتحركة على الصعيد الدولي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
15: ريم راديو، الخبر من المصدر.
16: بعد أكثر من 3 أشهر من التغبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
17: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% السنة الماضية 2025.
16: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بطبيعة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
15: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أيضا أخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. على هامش الدورة 70 للمؤتمر العامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المغرب يستعرض تجربته في مجال تدبير النفاية المشعة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين يورو لتثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادا لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركة إيزوتوب المجرية ونيو وايف من الولايات المتحدة الأمريكية حدثا موازيا خصصا للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر بالعاصمة النمساوية جيهان معطرة.
10: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهنية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنيات التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما مع البلدان الإفريقية، في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
9: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
11: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
9: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم زاغورة، تنغير، ورزازات، زلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
12: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوه بحال بوسكري. الحمد لله الاسمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد، هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال زيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه، هما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
13: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاينش.
9: مغربيا، وقعت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية وشركة سي دبليو بي جلوبال المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أمسين بن واكشوت اتفاقية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر يستهدف إنتاج 1,200,000 طن سنويا من الهيدروجين الأخضر. وأفاد بلاغ للوزارة بأن المشروع يروم أيضا إنتاج 6 ملايين 600 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء لدعم صناعة الأسمدة والأمن الغذائي والوقود النظيف، كما يفتح آفاقا صناعية جديدة لبريطانيا وخاصة صناعة الصلب الأخضر وتحويل خدمات الحديد محليا. تريناتت الحرائق على أكثر من 2000 كيلومتر مربع من منتزه إيتوشا الوطني، أحد أبرز الوجهات السياحية في ناميبيا، فيما تواصل الفرق المعبأة جهودها لسيطرة على بؤر النيران التي لا تزال مشتعلة. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة إن التقييمات الأولية حتى يوم الأربعاء تشير إلى احتراق مساحة إجمالية تبلغ 2587 كيلومترا مربعا داخل المنتزه. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الجابون وليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة،
1: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
9: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
15: أخبار المغرب والعالم.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم العالمي لسلامة المرضى اللي كيصادف يوم 17 شتنبر من كل سنة مناسبة صحية واجتماعية مهمة جدا، كتهدف للتذكير بأن سلامة المريض ماشي مسؤولية المؤسسات الصحية والعاملين فيها وحدهم، ولكن هي قضية مجتمعية كتقطع فيها السلوكيات الفردية والثقافة الصحية السائدة. ومنظمة الصحة العالمية كتخصص هذا اليوم حتى يكون فرصة لتعزيز الوعي في المجتمعات الدولية للدفع التعاون بين المرضى والعاملين في القطاع الصحي والمسؤولين على الرعاية الصحية واتخاذ إجراءات عاجلة من جانب جميع الشركاء بشأن مشاركة المرضى والأسر ديالهم بما يتماشى مع خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى اللي وضعتها الأمم المتحدة برسم 2021-2030. فالرعاية الصحية مهما بلغت جودة تجهيزاتها وتقنياتها كتبقى مرتبطة بدرجة كبيرة بسلوك الفرد، سواء تعلق الأمر بالمريض والأسرة دياله أو بالطبيب والممرض والصيدلي أو بالإدارة والمؤسسة الصحية والمجتمع ككل. وهنا كتصبح سلامة المرضى مجال لبحث العلاقة بين السلوك الفردي والجماعي وبين جودة الخدمات الصحية والوقاية من المخاطر. وسلامة المرضى كتعني الحد من المخاطر والأضرار اللي يقدر يتعرض لها الفرد خلال حصوله على الرعاية الصحية، والعمل على توفير بيئة علاجية أكثر أمن وفاعلية. هذه السلامة الصحية ما مرتبطش فقط بتجنب الأخطاء الطبية، ولكن كتشمل الوقاية من الأدواء وضمان الاستخدام الآمن للأدوية والتشخيص السليم والتواصل الفعال بين مختلف المتدخلين وحماية المريض من سوء التغذية وغير ذلك من المخاطر المرتبطة بالرعاية. لذلك سلامة المرضى كتعتمد على منظومة متكاملة كتجمع بين المعرفة المهنية والسلوك المسؤول. على المستوى الفردي كيحتل السلوك الصحي للمريض مكانة أساسية في تعزيز السلامة، فالتزام المريض بتقديم معلومات دقيقة على تاريخه المرضي والأدوية اللي كيستعملها والحساسيات اللي كيعاني منها كيساعدوا المهني الصحي على اتخاذ قرارات أكثر دقة، كما أن احترام التعليمات العلاجية وعدم تغيير جرعات الأدوية أو إيقافها دون استشارة والالتزام بالمواعيد الطبية وطرح الأسئلة من اللي ما كيفهمش وصفة أو إجراء علاجي. كلها سلوكيات كتقلل من احتمالات الخطأ والضرر. وفي المقابل ضعف الوعي الصحي أو تداول المعلومات الطبية غير الموثوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي كيؤدي الممارسات كتعرض الفرد للخطر، بحال التداوي الذاتي أو استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. وما كتقلش مسؤولية العاملين في المجال الصحي أهمية عن مسؤولية المرضى، فالسلوك المهني اللي فيه الدقة والانتباه والالتزام بالبروتوكولات الصحية واحترام قواعد النظافة والتعقيم والتواصل الواضح مع المرضى كيمثل خط الدفاع الأول ضد المخاطر، كما أن الاعتراف بالخطأ أو احتمال وقوعه والإبلاغ عليه بصورة مهنية خاص ما يتعتبرش دليل على الفشل الشخصي، ولكن وسيلة لتحليل أسباب الخطأ ومنع تكراره. وهنا كيظهر الفرق بين ثقافة كتقوم على اللوم والعقاب وثقافة مؤسساتية كتعامل مع الأخطاء باعتبارها فرص للتعلم والتحسين. أما على المستوى الجماعي فسلامة المرضى خاصها ثقافة تنظيمية مشتركة داخل المؤسسات الصحية، فالأخطاء ما كتكونش دائما نتيجة إهمال فرد واحد، وإنما تقدر تنتج على ضعف التواصل أو ضعف العمل أو نقص في الموارد البشرية أو غموض المسؤوليات أو غياب الإجراءات الموحدة. فبناء بيئة آمنة كيتطلب تعاون الأطباء والممرضين والصيادلة والإداريين وغيرهم المهنيين، وأيضا تبادل المعلومات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب. أيضا العمل الجماعي الفعال كيساعد على اكتشاف المخاطر قبل ما تحول الأضرار فعلية. الأسرة كذلك مسؤولة في هذا المجال، فالمريض أكيد كيتأثر بمواقف الأسرة ديالو وبمعتقداتها وعاداتها الصحية، وتقدر تساهم في تحسين سلامته من خلال المساعدة ديالو على الالتزام بالعلاج ومراقبة استعمال الأدوية ونقل المعلومات الضرورية للفريق الصحي. وحتى المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني عندها إمكانية نشر ثقافة صحية كترتكز على الوقاية وعلى احترام المؤسسات الصحية والاعتماد على مصادر علمية موثوقة وماشي على المواقع. ومن الجوانب المهمة أيضا أن سلامة المرضى عندها علاقة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، فالمؤسسة الصحية مطالبة بتقديم العلاج وتوفير كل شروط العناية وضمان جودة الرعاية وغيرها، بينما الأسرة مطالبة بحماية المريض اللي عندها باتباع كل التعليمات الطبية. فتعزيز سلامة المرضى كيقتضي الانتقال من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية، فالهدف ماشي انتظار وقوع الحادث الصحي ثم البحث على المسؤول، وإنما تحديد المخاطر مسبقا ووضع آليات للحد منها. فاليوم العالمي لسلامة المرضى فرصة لإعادة التفكير في السلوك الصحي باعتباره مسؤولية مشتركة، وسلامة المريض كتبدأ من سلوك الفرد لكن كتحقق داخل بيئة جماعية داعمة فيها تعاون، فيها ثقة، فيها تواصل، فيها التزام يليق بالمريض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: وأيضا أخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالات الدولية للطاقة الذرية، المغرب يستعرض تجربته في مجال تدبير النفايات المشعة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين يورو لتثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادا لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم

0: المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهت وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
1: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
2: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية الخاصة بالنقل.
1: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الزاقورة، تنغير، ورزازات، الزلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنفعة.

0: توجي الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
1: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوه بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد، هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال زيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه، هما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
2: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا كنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقولوا داك الطلب مفرط ما كاينشي. و
0: مغربيا، وقعت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية وشركة سي دبليو بي جلوبال المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أمس بنواكشوط اتفاقية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر يستهدف إنتاج 1,200,000 طن سنويا من الهيدروجين الأخضر. وأفاد بلاغ للوزارة بأن المشروع يروم أيضا إنتاج 6,600,000 طن سنويا من الأمونيا الخضراء لدعم صناعة الأسمدة والأمن الغذائي والوقود النظيف، كما يفتح آفاقا صناعية جديدة لموريتانيا وخاصة صناعة الصلب الأخضر وتحويل خدمات الحديد محليا. قريا ناتت الحرائق على أكثر من 2,000 كيلومتر مربع من منتزه إيتوشا الوطني، أحد أبرز الوجهات السياحية في ناميبيا، فيما تواصل الفرق المعبأة جهودها للسيطرة على بؤر النيران التي لا تزال مشتعلة. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة إن التقييمات الأولية حتى يوم الأربعاء تشير إلى احتراق مساحة إجمالية تبلغ 2,587 كيلومترا مربعا داخل المنتزه. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الجابون وليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة،
3: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه خلفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الدينامية الجهوية في صلب أولويات الاتحاد العام لمقاولة المغرب. في مجال التحول الطاقي تم تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخي في الأرجنتين. وموريتانيا مدعوة إلى حشد التمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام حسب مؤسسة مالية قارية. بداية، شكل تعزيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الترابي محور جلسة عمل عقدت مؤخرا بالدار البيضاء من طرف رئاسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب مع كافة رؤساء جهات الاتحاد. بلغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن رئيس الاتحاد المهدي التازي أشاد خلال هذه الجلسة المنظمة على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالعمل المتسم بالقرب من المقاولات الذي يطلع به رؤساء جهات الاتحاد العام لمقاولة المغرب من خلال مواكبتهم اليومية للمقاولين بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، وكذا للمغاربة المقاولين عبر العالم في تجسيد مشاريعهم وتطويرها. وتستند هذه المواكبة على الخصوص لقنوات التنسيق القائمة بين الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومختلف الإدارات العمومية، بما يساهم في مساعدة المقاولات على تجاوز الإكراهات التي قد تواجهها. وفي شأن اقتصادي آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعرض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. تفاصيل أوفى معك جيهان معتر.
6: أبرز سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية دفع المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسية المغربية أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ بداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والريحية تروم رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل إحدى الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصادي أخضر وقادر على الصمود.
5: وفي الختم أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأن موريتانيا مدعوة إلى حشد تمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
7: البنك أكد في تقريره القطري لسنة 2026 حول موريتانيا والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية أنه من أجل تعبئة التمويلات سيتعين على موريتانيا تعزيز مواردها الوطنية مع تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص وكذا آليات لتمويل العمل المناخي، وذلك لجذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر والزراعة الذكية. وأضاف تقرير أن موريتانيا مدعوة أيضا إلى تنويع شراكاتها في إطار تعاون جنوب جنوب ومع المؤسسات الإقليمية ومؤسسات التمويل الإسلامية، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الإيرادات العامة لموريتانيا لا تزال محدودة حيث بلغ العبء الضريبي 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 بسبب تقلص الوعاء ضريبي وهيمنة القطاع غير المهيكل. وتطرق التقرير إلى الإصلاحات التي تنفذها موريتانيا بهدف تعزيز تعبئة الموارد الوطنية، لا سيما من خلال توسيع الوعاء الضريبي وترشيد النفقات الضريبية ورقمنة القطاع غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. ولفت إلى أنه يجري بتوازي مع ذلك تنفيذ إصلاحات أخرى لتطوير سوق رأس المال الوطني، وتحديدا من خلال تفعيل بورصة واكشوت وصندوق الموريتاني للضمان، فضلا عن الجهود المبذولة للحصول على تصنيف سيادي يتيح الولوج إلى أسواق رأس المال الدولية.

0: نهاية نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
5: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routouazil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
4: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أيضا أخبار جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالات الدولية للطاقة الذرية، المغرب يستعرض تجربته في مجال تدبير النفايات المشعة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين يورو لتثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادا لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركة إيزوتوب المجرية ونيو وايف من الولايات المتحدة الأمريكية حدثا موازيا خصصا للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر بالعاصمة النمساوية جهان معطرة.
7: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنيات التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المدينة مناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
6: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
8: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية الخاصة بالنقل.
6: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وقليم الزاجورة، تنغير، ورزازات، الزلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وقليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها، بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
9: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الأثمنة في المتناول وحتى الجودة كاينة. الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو أصناف محلية، هذه الواحة ديال الزيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد أرفود، النواحي ديال الزيز من أوفوس الخير ديال المنطقة تبارك الله، الجرف هما عندهم السلعه مزيانه وما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
10: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاينش. و
6: مغربيا، وقعت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية وشركة سي دبليو بي جلوبال المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أمس بن واكشوط اتفاقية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر يستهدف إنتاج 1,200,000 طن سنويا من الهيدروجين الأخضر. وأفاد بلاغ للوزارة بأن المشروع يروم أيضا إنتاج 6,600,000 طن سنويا من الأمونيا الخضراء لدعم صناعة الأسمدة والأمن الغذائي والوقود النظيف، كما يفتح آفاقا صناعية جديدة لموريتانيا وخاصة صناعة الصلب الأخضر وتحويل خدمات الحديد محليا. قرينا تأتي الحرائق على أكثر من 2,000 كيلومتر مربع من منتزه إيتوشا الوطني أحد أبرز الوجهات السياحية في ناميبيا، فيما تواصل الفرق المعبأة جهودها للسيطرة على بؤر النيران التي لا تزال مشتعلة. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة إن التقييمات الأولية حتى يوم الأربعاء تشير إلى احتراق مساحة إجمالية تبلغ 2,587 كيلومترا مربعا داخل المنتزه. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الجابون و ليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة،
11: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
6: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. أرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين داء السكري تقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهذه الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الاكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقات الشبكة هما ارهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الاولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لودم ماكولير اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بحتى شي حاجه، تيدوزوا عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن ملي تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدوا نعاودوا على على على على, على, على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدم ديالو. واللي مهم بزاف سي كو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: اي واحد مريض بداء السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفوا جوده النظر، وتنقيسوا قياس ديال البصر، تنعبروا الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفوا واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون التلفزيون تيفتح البؤبؤ لرؤيه الشبكه ولفحص الشبكه. وبعض المرات تنديروا تنقوموا بتصوير شبكه العين باش يمكن لينا نتبعوها ويمكن نشوفوا الا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس تسميه سكانير د العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفوا بدقه كاع الطبقات ديال الشبكه ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فح الشبكه العادي.
1: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر.
2: النصيحة ديالي هي أولا إلا كنا مراد بداء السكر هادشي ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الآن كاينين عدة طرق وعدة علاجات اللي باش يبقى جودة النظر مثل اللازير أو لا فوتوكواغولاسيون باريتينيان وبعض الحقنات في داخل العين أو ليزانجيكسيون انترافيتريان. النصيحة هي خاص الفحص المبكر هو أهم حاجة وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
1: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا.
1: قد يبدأ تأثير السكر على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكر هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أيضا أخبار جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المغرب يستعرض تجربته في مجال تدبير النفاية المشعة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين يورو لتثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنية التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادنا لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركة إيزوتوب المجرية ونيو وايف من الولايات المتحدة الأمريكية حدثا موازيا خصصا للتجربة المغربية في مجال تدبير النفاية المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر بالعاصمة النمساوية. جيهان معطرة.
5: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
4: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
6: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
4: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديريات العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وقليم زاغورة، تنغير، ورزات، زلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وقليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها، بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة، ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
1: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه. الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال الزيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد، ارفود، النواحي ديال الزيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه وما كتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
2: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوة، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاينش.
4: مغربيا، وقعت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية وشركة سي دبليو بي جلوبال المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أمسين بن واكشوت اتفاقية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر يستهدف إنتاج 1,200,000 طن سنويا من الهيدروجين الأخضر. وأفاد بلاغ للوزارة بأن المشروع يروم أيضا إنتاج 6 ملايين 600 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء لدعم صناعة الأسمدة والأمن الغذائي والوقود النظيف، كما يفتح آفاقا صناعية جديدة لبريطانيا وخاصة صناعة الصلب الأخضر وتحويل خدمات الحديد محليا. قرية ناتت الحرائق على أكثر من 2000 كيلومتر مربع من منتزه إيتوشا الوطني، أحد أبرز الوجهات السياحية في ناميبيا، فيما تواصل الفرق المعباة جهودها لسيطرة على بؤر النيران التي لا تزال مشتعلة. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة إن التقييمات الأولية حتى يوم الأربعاء تشير إلى احتراق مساحة إجمالية تبلغ 2587 كيلومترا مربعا داخل المنتزه. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الجابون وليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التامعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة.
7: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. سوق التمور بالجملة بأرفود يعرف بداية موسم واعد وحركة تجارية تعكس وفرة المنتوج. دينامية متواصلة وتنوع في الموارد السمكية ببجدور. وافتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي بالحسيمة. والبداية من أرفود، حيث مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق الثمور بالجملة في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تترس الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. وتكشف الحركة التي يعرفها السوق منذ انطلاق الموسم عن مؤشرات مشجعة على مستوى العرض في ظل وفرة ملحوظة في الكميات المعروفة وتنوع في الأصناف المحلية التي تشتهر بها واحة تفيلالت، خاصة المجهول وبفقوس وبوسليخن والخلط، إلى جانب أصناف أخرى تتفاوت قيمتها بحسب الجودة والحجم ودرجة النضج. وإلى بوجدور، حيث أكد مندوب الصيد البحري فيصل بزاك أن قطاع الصيد البحري بالذائرة البحرية ببوجدور يشهد دينامية متواصلة مدعومة بتنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط بالجهة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
9: السيد بزاك أوضح أنه بحسب الإحصائيات المسجلة خلال الفترة ما بين 1 يناير و 15 شتنبر 2026 بلغت كميات الأنواع الرئيسية المصطادة مستويات هامة، حيث تم تسجيل 14,444.23 طنا من الحبار بقيمة إجمالية نهزت 154.89 مليون درهم و 3724.15 طنا من الأخطبوط بقيمة 334.69 مليون درهم و 3935.42 طنا من الأسماك البيضاء بقيمة 115.82 مليون درهم. وأبرز أن هذه المؤشرات تعكس أهمية وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية لبوجدور، سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات، كما تسلط الضوء على أهمية الثروات البحرية التي تثمنها مختلف أساطيل الصيد، ولا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونا أساسيا للنسيج البحري والاقتصادي بالجهة. وفيما يتعلق بالصيد الساحلي للأسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين، أفاد المسؤول بأن حصة الصيد الإجمالية المحددة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور بلغت 47,640 طن، استهلك منها حوالي 48.45% بشكل تراكمي إلى غاية 15 من شتنبر. ولفت إلى أن هذه المعطيات تؤكد الدور الاقتصادي الهام لقطاع الصيد البحري ببوجدور، ليس فقط من خلال حجم وقيمة المنتجات البحرية المفرغة، بل أيضا عبر ما يولده من حركة اقتصادية مرتبطة بمختلف مراحل الصيد والإنزال والتثمين والتسويق والخدمات المرتبطة بها، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل المرتبطة بالقطاع. وفي هذا الإطار أكد السيد بزاك أن مصالح المندوبية تواصل القيام بمهام التتبع والمراقبة المنتظمة لمختلف مراحل النشاط البحري، وخاصة عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات وتتبع استهلاك الحصص، وذلك بهدف ضمان موثوقية المعطيات الإحصائية وتعزيز الشفافية واحترام الأنظمة والتدابير المنظمة للصيد البحري، بما يساهم في المحافظة على الموارد البحرية وضمان استدامتها.
8: والختم من الحسيمة، حيث يكتسي الدخول الجامعي هذه السنة طبعا خاصا بالإقليم مع افتتاح 3 مؤسسة جديدة للتعليم العالي، والتي من شأنها تعزيز العرض البيداغوجي المحلي وتوسيع أفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. ويتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح. وتنضاف هذه المؤسسة الثلاث لمؤسستين جامعيتين سابقة أحذتهما بالإقليم، وهما المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات. وتندرج هذه المؤسسات في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة، الذي كان موضوع اجتماع لتتبع عقد مطلع شهر شتنبر الجاري، خصص للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجازه. وفي انتظار الانتهاء من أشغال المركب وتجهيزته المرتقب خلال الأشهر المقبلة، تم اتخاذ تدابير انتقالية لضمان السير العادي للدروس، وهكذا يستقبل طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أيضا أخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالات الدولية للطاقة الذرية، المغرب يستعرض تجربته في مجال تدريب

0: الغينيا أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم من جديد. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركة إيزوتوب المجرية ونيو وايف من الولايات المتحدة الأمريكية حدثا موازيا خصصا للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر بالعاصمة النمساوية جيهان معطرة.
1: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
0: في الشأن الاقتصادي وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
2: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة

0: ذريتين من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم زاغورة، تنغير، ورزات، زلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
1: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الأثمنة في المتناول وحتى الجودة كاينة. الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو أصناف محلية، هذه الواحة ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد أرفود، النواحي ديال زيز من أوفوس الخير ديال المنطقة تبارك الله، الجرف هما عندهم السلعة مزيانة وما كتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
2: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوة، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاين شي
0: مغربيا. وقعت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية وشركة سي دبليو بي جلوبال المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أمس بنواكشوط اتفاقية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر يستهدف إنتاج 1,200,000 طن سنويا من الهيدروجين الأخضر. وأفاد بلاغ للوزارة بأن المشروع يروم أيضا إنتاج 6,600,000 طن سنويا من الأمونيا الخضراء لدعم صناعة الأسمدة والأمن الغذائي والوقود النظيف، كما يفتح آفاقا صناعية جديدة لموريتانيا وخاصة صناعة الصلب الأخضر وتحويل خدمات الحديد محليا. قرية ناتت الحرائق على أكثر من 2,000 كيلومتر مربع من منتزه إيتوشا الوطني، أحد أبرز الوجهات السياحية في ناميبيا، فيما تواصل الفرق المعبأة جهودها للسيطرة على بؤر النيران التي لا تزال مشتعلة. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة إن التقييمات الأولية حتى يوم الأربعاء تشير إلى احتراق مساحة إجمالية تبلغ 2,587 كيلومترا مربعا داخل المنتزه. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الجابون و ليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة.
3: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بن العروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله. ريم راديو. ريم راديو.
4: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، كما ستهم زخات رعدية الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط، ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 23 و29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
3: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية، لأن استقطاب مفتوح وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
2: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
4: كنتمنى إن شاء الله هذا الأرض الجامعي اللي نصد في سيما زعما يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال اللي في الليغ اللي تهما زوينين.
5: الحمد لله ملي هاد التعزيز خلى ان يخلق بزاف الفرص لمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا جيت من مدينه ابن جرير.
6: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
2: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيوري.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: وزير الخارجية ناصر بوريطه يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطه مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانين.
8: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريتا تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
7: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركة إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر من عاصمة النمساوية. جيهان معطرة.
9: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
7: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
8: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
7: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الزاجورة، تنغير، ورزازات، زلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
10: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الأثمنة في المتناول وحتى الجودة كاينة. الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو أصناف محلية، هذه الواحة ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد أرفود، النواحي ديال زيز من أوفوس الخير ديال المنطقة تبارك الله. الجرف هما عندهم السلعة مزيانة وما كتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
11: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوة.
7: أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الجابون و ليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التامعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة.
12: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
13: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام البنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتيني عن عمر 39 سنة بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس إن المدير التقني ليونيل سكالوني قد قرر استدعاء ميسي كي يحظى بالوذاع الذي يستحقه حقا في الأرجنتين. ومن المقرر أن تكون مواجهة بنين المباراة الثالثة والأخيرة للمنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولية المقبلة. وفي منافسة الجولة الأولى من مسابقة دورية أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين رحيمي فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما بملعب هزاع بن زيد بمدينة العين. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة أول 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الآسيوية، كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخي سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكيس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وفي خبر آخر، يتطلع المهاجم المغربي توفيق بن طيب إلى مواصلة تعلقه مع أندرليخت اليوم الأربعاء أمام ليون ضمن منافسات الدوري الأوروبي بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام مالينا السبت الماضي وفق ما أوردته صحيفة نيوس بلاد البلجيكية. وقال بن طيب في حديث للصحيفة: لا أكون راضيا إذا لم أسجل، أبذل دائما قصارى جهدي لأكون فعالا قدر الإمكان، معربا عن طموحه في موسمه الأول بقميص النادي البلجيكي. وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى أندرليخت هذا الصيف قادما من تروا بعدما أنهى الموسم الماضي هدافا لدوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 20 هدفا، وبلغت قيمة انتقاله 4.5 ملايين يورو شاملة المكافآت. وكان قد لعب لاتحاد تورغا وروديز قبل التحاقه بتروا. أوروبيا، يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام اليوم 11 أغسطس 2027 مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بحسب ما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة. وتجمع المباراة التي تشكل تقليديا افتتاح الموسم الكروي الأوروبي بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يوروبا ليج للموسم السابق.
9: والختم من كرة المضرب على الكراسي المتحركة، فاز اللاعب المغربي عادل بوطحلي في نهائي جدول الترضية في منافسات الفردي للرجال ضمن البطولة الدولية لتنس الكراسي المتحركة المقامة في تورونتو بكندا. وعلى مدى أسبوع من المنافسات أبان بوطحلي عن عزيمة ومثابرة وروح تنافسية عالية، ونجح في تجاوز مختلف مراحل البطولة بثبات ليختتم مشاركته بفوز مستحق ويعزز حضوره ضمن منافسات التنس الكراسي المتحركة على الصعيد الدولي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
17: وصلنا الآن للحظة الأهم، ورقة التصويت كيفاش نستعملها باش يكون صوتي صحيح. أول حاجة ملي تسلم ورقة التصويت خذ وقتك باش تقراها مزيان وتعرف اللوائح والمرشحين الموجودين فيها. المهم هو أنك تعبر عن اختيارك بشكل ما يخليش ورقة التصويت ديالك غير قابلة للاحتساب، بمعنى عندك تضيف لها شي علامة أو رمز. ففوقاش كيكون صوتك صحيح؟ كيكون صحيح ملي كتكون ورقة التصويت مستعملة وفق القواعد المحددة للاقتراع وكيكون اختيار واضح. أما الورقة الملغاة فهي التي لا يمكن اعتمادها في احتساب الأصوات بسبب مخالفة القواعد المعتمدة. ومن الحالات اللي يمكن تخلي ورقة صوت ملغاة إذا كانت فيها علامات أو كتابات أو إضافات كتسمح بالتعرف على هوية الناخب، أو إذا كان الاختيار فيها غير واضح، أو تم استعمال الورقة بطريقة مخالفة للمقتضيات المنظمة للاقتراع. لهذا القاعدة واضحة، ما تكتب والو على ورقة صوت وما تضيف حتى علامة أو إشارة من عندك خارج الطريقة المحددة للاختيار. وإذا كان عندك شك في كيفية استعمال الورقة ما ترددش وسول أعضاء مكتب التصويت عن المسطرة، لأن الهدف هو تعبر على اختيارك بوضوح وتحافظ على سرية صوتك وتخلي ورقة التصويت مستوفية للشروط القانونية. وفي الأخير تذكر صوت صحيح هو صوت واضح سري وكيحترم قواعد الاقتراع.
14: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: وزير الخارجية ناصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي وجه دعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانينة.
8: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريتا تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
7: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر من عاصمة النمساوية جيهان مطر.
9: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهنية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنيات التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
7: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
8: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
7: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم زاغورة، تنغير، ورزازات، زلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور بما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
10: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد، هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال زيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه وما كتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
11: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوة.
7: أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الجابون و ليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة
12: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسة القارية المقبلة.
13: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: بمشاركتكم في مباراة الأمن الوطني، تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بعد أكثر من 3 أشهر من التغبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
5: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
4: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
7: التربية على بيئة سليمة يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام أكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على المستوى المجتمع، على المستوى السياسي. فين كتكون التربية؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربية الأولية في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كمادة أساسية التربية البيئية بما فيها التعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
8: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤولية، بحال مثلا إلا كان شي وريقة ولا شي حاجة يهزوها، وخا عادي ما فيها تباس، إلا نقيت أنا ونقيت أنت ونقى الآخر تقدر البيئة تكون سليمة.
9: وعموما التربية البيئية هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربية اللي خص الأطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقة شمولية، اللي تسمح لهم بأنهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليه من يكبروا.
10: أمون أفي يكونوا دي أكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال نظافة نسهلوا عليهم حنا الخدمة.
2: الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
11: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: وزير الخارجية ناصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثة مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانينا.
13: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
12: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفط.

0: الفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنيات التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما مع البلدان الإفريقية، في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
1: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشحنين.
2: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية الخاصة بالنقل.
1: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وقليم الزاجورة، تنغير، ورزازات، زلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وقليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء وعلى أرضية السوق

0: قد تراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
1: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الأثمنة في المتناول وحتى الجودة كاينة، الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو أصناف محلية، هذه الواحة ديال الزيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد أرفود، النواحي ديال الزيز من أوفوس الخير ديال المنطقة تبارك الله، الجرف هما عندهم السلعة مزيانة وما كتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
2: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقة ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبة للكمية ديال التمر، هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة، حتى الجودة موجودة والثمن مناسب. الأنواع ديال التمر هي شتى الأنواع كثيرة، هي غير اللي معروف فيها، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوة.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الغابون وليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التامعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجامة.
3: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. في نيجيريا حجز أزيد من 2.3 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية. في الموزمبيق 3,500,000 شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي. في جنوب إفريقيا استبعاد أزيد من 5,000 مرشح للانتخابات المحلية في نوفمبر. أهلا بكم من جديد. أعلنت الوكالة النيجيرية لمكافحة المخدرات عن حجز أزيد من 2.3 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال عمليات متفرقة نفذت مؤخرا بعدد من ولايات البلاد. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن التدخلات مكنت من اعتراض شحنات من القنب الاصطناعي بمطار مورتالا محمد الدولي في لاغوس، فضلا عن ضبط مئات الآلاف من كبسولات المؤثرات العقلية بولايتي كانو وبلاتو. مصالح مكافحة المخدرات حاجزت كذلك آلاف الكيلوغرامات من مخدر القنب في ولاية إيدو وبايليسا وكادونا وأوندو في إطار تتبع شبكات التهريب والترويج. نواصل جولتنا الإفريقية من الموزمبيق. نحو 3,500,000 موزمبيقي يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ما يضع البلاد ضمن أكثر دول إفريقيا الجنوبية عرضة لهذه المخاطر. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: تقرير التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا كشف أن نحو 18% من السكان المشمولين بالتحليل يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مع توقع بقاء الوضع متفاوتا في البلاد حتى يناير 2027. المعطيات تشير إلى استمرار مرحلة الأزمة في المناطق المتضررة من النزاع في كابو ديلغادو وشمال نامبولا جراء أنشطة الجماعات المسلحة وتوالي موجات نزوح السكان واضطراب الأسواق المحلية ومحدودية الوصول إلى الأغذية. الضغوط الاقتصادية ساهمت بدورها في تفاقم الأزمة، إذ لا يزال سعر وقود الديزل أعلى بنسبة 85% مقارنة بمستواه المسجل في مارس الماضي، في إحدى أكبر الزيادات الإقليمية التي انعكست مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج الزراعي، إلى جانب ارتفاع أسعار الأرز والذرة التي تفوق مستويات العام الماضي بأكثر من 10%. التوقعات المناخية على المستوى الإقليمي تزيد من حدة القلق في موزمبيق وجارتها كمالاوي وزيمبابوي، لا سيما مع ترقب عودة ظاهرة النينيو التي تنذر بتسجيل تساقطات مطرية دون المعدل ودرجات حرارة مرتفعة خلال الموسم الزراعي 2026-2027، ما قد يهدد بتقلص المحاصيل وتراجع مداخيل الأسر في المناطق القروية.
3: نختم من جنوب إفريقيا. أعلنت اللجنة الانتخابية في البلاد استبعاد 5,096 مرشحا من خوض الانتخابات البلدية المقررة في 4 نوفمبر المقبل، مقابل رقم قياسي بلغ 136,790 مرشحا استوفوا شروط الترشح رسميا للتنافس على 10,526 مقعدا. نتابع باقي التفاصيل في تقرير جيهان معطر.
6: المدير العام للجنة الانتخابية سيما مابولو أفاد خلال مؤتمر صحفي إن التحققات القانونية التي شملت التأكد من أداء مبالغ الضمان المطلوبة واستيفاء شروط الترشح أسفرت عن استبعاد 5,096 مرشحا، فيما استوفى عدد غير مسبوق يبلغ 136,790 مرشحا شروط التنافس على المستوى الوطني. وأوضح أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بانتخابات سنة 2021 التي تم خلالها اعتماد 95,427 مرشحا. ويأتي هذا الرقم القياسي في عدد المرشحين في وقت مني فيه المؤتمر الوطني الإفريقي الحزب الحاكم منذ 1994 بانتكاسة قضائية كبيرة، بعدما رفضت المحكمة الانتخابية طلبا تقدم به الحزب الحزب للمصادقة خارج الأجال على ترشيح 181 مرشحا في 6 بلديات. هذا وكان الحزب قد طعن في وقت سابق في عدم تمكنه من تسجيل هؤلاء المرشحين في الوقت المحدد بسبب ما عزاه إلى عطل تقني حال بحسبه دون تحميل بيانات المرشحين قبل انتهاء المهلة المحددة في 28 غشت الماضي. وردت اللجنة الانتخابية بأن سجلات التدقيق الخاصة بها لم تسجل أي خلل تقني، مؤكدة أن إجراءات المصادقة النهائية كانت محددة بوضوح وتم إبلاغ جميع الهيئات السياسية بها.
3: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.

0: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن يوسر مذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسة يدي الدرج المرحلة يستوه من قيثو ذات النس أسر مذم زوارو زي عربعيس قوسة أسر مذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكوري حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانة مورتين من ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التفارة السر من ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك الجخاكة تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكي كثاويد فوتو كوبي نصفحة نيخي يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال أن باباس نحنجا يمزيدي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذان والتامن باللي الاختلاف هو يجيشي ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات نضغوري حما أتعاون شوي تيواشوني نحاموشن واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريت ليو السلمة ذا مزوارو مالات قيتي زمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
1: ريم راديو
2: ريم راديو
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: وزير الخارجية ناصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأممية المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. تقرير الرياضي للنشر استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانين.
5: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
4: في خبر آخر نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر بالعاصمة النمساوية. جيهان معطرة.
6: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما مع البلدان الإفريقية، في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
4: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
5: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية الخاصة بالنقل.
4: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الزاغورة، تنغير، ورزات، الزلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
1: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد، هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال الزيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال الزيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله، الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه وما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
2: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوة.
4: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الغابون وليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة،
7: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكر بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكر بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكر أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكر على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. نرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين داء السكري يقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقه اللي مهمه جدا، اللي بحال واحد جليده رهيفه اللي سميتها الشبكه. وهاد الشبكه فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس، اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقه رهافين بزاف اللي تدوزوا الاكسجين والتغذيه للشبكه. وهاد العروقه الشبكه هما ارهف عروقه في الذات، داكشي علاش العين تتقاس هي الاولى. ومنين تطلع نسبه السكر في الدم، هاد العروقه تيوليو رهافين، وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لو ديم ماكولير، اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحسش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بتا شي حاجه، تيدوزو عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن منين تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدوا نعاودوا على على على على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من نظر القدام ديالو. واللي مهم بزاف سي كو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفوا جوده النظر، وتنقيسوا قياس ديال البصر، تنعبروا الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفوا واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعض المرات نديرو تنقومو بتصوير شبكة العين باش يمكن لينا نتبعوها ويمكن لنا نشوفو إلا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير د العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفو بدقة كاع الطبقات ديال الشبكة ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكة او نزيف او تقلع في الشبكة اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فحص الشبكة العادي.
1: كنصيحة أخيرة يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمة البصر.
2: النصيحة ديالي هي اولا الا كنا مراد بداء السكر هادشي ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الان كاينين عدة طرق وعدة علاجات اللي باش يبقى جودة النظر مثل اللازير او لا فوتوكواغولاسيون بانريتينيان وبعض الحقنات في داخل العين او لي انجيكسيون انترافيتريال. النصيحة هي خاص الفحص المبكر هو اهم حاجة وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
1: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا.
1: قد يبدأ تأثير السكر على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكر هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: وزير الخارجية نصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. التقرير الرياضي للنشر، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه دعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانين.
5: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزير بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
4: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة، حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر بالعاصمة النمساوية. جيهان مطر.
6: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المدينة المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
4: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
5: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية الخاصة بالنقل.
4: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وقليم الزجورة، تنغير، ورزات، زلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وقليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
2: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين وسليخان جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد. هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال الزيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال الزيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه، هما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
7: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر هذا العام، الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول كاين الفقوس كاين كنقولوا لها ترزاوة.
4: أخيرا في الميداني الرياضي وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الغابون وليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة
8: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه فيها، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم العالمي لسلامة المرضى اللي كيصادف يوم 17 شتنبر من كل سنة مناسبة صحية واجتماعية مهمة جدا، كتهدف للتذكير بأن سلامة المريض ماشي مسؤولية المؤسسات الصحية والعاملين فيها وحدهم، ولكن هي قضية مجتمعية كتقطع فيها السلوكيات الفردية والثقافة الصحية السائدة. ومنظمة الصحة العالمية كتخصص هذا اليوم حتى يكون فرصة لتعزيز الوعي في المجتمعات الدولية للدفع التعاون بين المرضى والعاملين في القطاع الصحي والمسؤولين على الرعاية الصحية واتخاذ إجراءات عاجلة من جانب جميع الشركاء بشأن مشاركة المرضى والأسر ديالهم بما يتماشى مع خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى اللي وضعتها الأمم المتحدة برسم 2021-2030. فالرعاية الصحية مهما بلغت جودة تجهيزاتها وتقنياتها كتبقى مرتبطة بدرجة كبيرة بسلوك الفرد، سواء تعلق الأمر بالمريض والأسرة دياله أو بالطبيب والممرض والصيدلي أو بالإدارة والمؤسسة الصحية والمجتمع ككل. وهنا كتصبح سلامة المرضى مجال لبحث العلاقة بين السلوك الفردي والجماعي وبين جودة الخدمات الصحية والوقاية من المخاطر. وسلامة المرضى كتعني الحد من المخاطر والأضرار اللي يقدر يتعرض لها الفرد خلال حصوله على الرعاية الصحية، والعمل على توفير بيئة علاجية أكثر أمن وفاعلية. هاد السلامة الصحية ما مرتبطش فقط بتجنب الأخطاء الطبية، ولكن كتشمل الوقاية من الأدواء وضمان الاستخدام الآمن للأدوية والتشخيص السليم والتواصل الفعال بين مختلف المتدخلين وحماية المريض من سوء التغذية وغير ذلك من المخاطر المرتبطة بالرعاية. لذلك سلامة المرضى كتعتمد على منظومة متكاملة كتجمع بين المعرفة المهنية والسلوك المسؤول. على المستوى الفردي كيحتل السلوك الصحي للمريض مكانة أساسية في تعزيز السلامة، فالتزام المريض بتقديم معلومات دقيقة على تاريخه المرضي والأدوية اللي كيستعملها والحساسية اللي كيعاني منها كيساعدوا المهني الصحي على اتخاذ قرارات أكثر دقة كرم التعليمات العلاجية، وعدم تغيير جرعات الأدوية أو إيقافها دون استشارة، والالتزام بالمواعيد الطبية وطرح الأسئلة من اللي ما كيفهمش وصفة أو إجراء عين. كلها سلوكيات كتقلل من احتمالات الخطأ والضرر، وفي المقابل ضعف الوعي الصحي أو تداول المعلومات الطبية غير الموثوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي كيؤدي الممارسات كتعرض الفرد للخطر بحال التداوي الذاتي أو استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. وما كتقلش مسؤولية العاملين في المجال الصحي أهمية عن مسؤولية المرضى، فالسلوك المهني اللي فيه الدقة والانتباه والالتزام بالبروتوكولات الصحية واحترام قواعد النظافة والتعقيم والتواصل الواضح مع المرضى كيمثل خط الدفاع الأول ضد المخاطر، كما أن الاعتراف بالخطأ أو احتمال وقوعه والإبلاغ عليه بصورة مهنية خاص ما يتعتبرش دليل على الفشل الشخصي، ولكن وسيلة لتحليل أسباب الخطأ ومنع تكراره. وهنا كيظهر الفرق بين ثقافة كتقوم على اللوم والعقاب وثقافة مؤسساتية كتعامل مع الأخطاء باعتبارها فرص للتعلم والتحسين. أما على المستوى الجماعي فسلامة المرضى خاصها ثقافة تنظيمية مشتركة داخل المؤسسات الصحية، فالأخطاء ما كتكونش دائما نتيجة إهمال فرد واحد، وإنما تقدر تنتج على ضعف التواصل أو ضعف العمل أو نقص في الموارد البشرية أو غموض المسؤوليات أو غياب الإجراءات الموحدة. فبناء بيئة آمنة كيتطلب تعاون الأطباء والممرضين والصيادلة والإداريين وغيرهم المهنيين، وأيضا تبادل المعلومات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب. أيضا العمل الجماعي الفعال كيساعد على اكتشاف المخاطر قبل ما تحول الأضرار فعلية. الأسرة كذلك مسؤولة في هذا المجال، فالمريض أكيد كيتأثر بمواقف الأسرة ديالو وبمعتقداتها وعاداتها الصحية، وتقدر تساهم في تحسين سلامته من خلال المساعدة ديالو على الالتزام بالعلاج ومراقبة استعمال الأدوية ونقل المعلومات الضرورية للفريق الصحي. وحتى المؤسسات التعليمية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني عندها إمكانية نشر ثقافة صحية كترتكز على الوقاية وعلى احترام المؤسسات الصحية والاعتماد على مصادر علمية موثوقة وماشي على المواقع. ومن الجوانب المهمة أيضا أن سلامة المرضى عندها علاقة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، فالمؤسسة الصحية مطالبة بتقديم العلاج وتوفير كل شروط العناية وضمان جودة الرعاية وغيرها، بينما الأسرة مطالبة بحماية المريض اللي عندها باتباع كل التعليمات الطبية. فتعزيز سلامة المرضى كيقتضي الانتقال من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية، فالهدف ماشي انتظار وقوع الحادث الصحي ثم البحث على المسؤول، وإنما تحديد المخاطر مسبقا ووضع آليات للحد منها. فاليوم العالمي لسلامة المرضى فرصة لإعادة التفكير في السلوك الصحي باعتباره مسؤولية مشتركة، وسلامة المريض كتبدأ من سلوك الفرد لكن كتحقق داخل بيئة جماعية داعمة فيها تعاون، فيها ثقة، فيها تواصل، فيها التزام يليق بالمريض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: وزير الخارجية ناصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانين.
4: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
3: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر من عاصمة النمساوية. جيهان مهترة.
5: خلال هذا

0: تطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما مع البلدان الإفريقية، في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
1: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
2: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
1: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الزاجورة، تنغير، ورزازات، الزلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء وعلى أرضية السوق تراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف

0: قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
1: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الأثمنة في المتناول وحتى الجودة كاينة. الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو أصناف محلية، هذه الواحة ديال الزيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد أرفود، النواحي ديال الزيز من أوفوس الخير ديال المنطقة تبارك الله، الجرف حتى هما عندهم السلعة مزيانة وما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
2: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقة ديالنا، وهذا هو علاش كاين اللي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبة للكمية ديال التمر، هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة، حتى الجودة موجودة والثمن مناسب. الأنواع ديال التمر هي شتى الأنواع كثيرة، هي غير اللي معروف فيها، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوة.
0: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الغابون وليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التامعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجامة.
3: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسة القارية المقبلة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
5: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
4: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
6: تعطات هذه الفرصه هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال. يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنه 75 سنه غادي حتى 80 سنه الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحه ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الاساسي بالنسبه للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبه لبلادنا.
4: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببنغرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
9: كما كتعرفوا المرأة هي ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
8: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز تبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
10: احنا تنشتغلوا على تثمين والتسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
11: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
8: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسات عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية، وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافلة بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 3 نسخ من كأس العالم و4 بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شرط القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتجه الأنظار نحو جهة الدار البيضاء ستات في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري، حيث ترتسم ملامح منافسة محتدمة. المعركة الانتخابية في أكبر جهات المملكة تدور رحاها حول 57 مقعدا بمجلس النواب موزعة على 16 دائرة انتخابية محلية. سباق يختلط فيه الثقل الحزبي بالامتداد المحلي للمرشحين، ويجمع بين نواب مخضرمين يسعون لتجديد ولايتهم وقيادات حزبية ووجوه جديدة وتغييرات طالت عددا من الترشيحات مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وفي العاصمة الاقتصادية تبلغ المنافسة ذروتها، ففي دائرة الدار البيضاء أنفا وحدها تتنافس 20 لائحة للظفر بأربعة مقاعد، في حين تشهد دوائر الفداء مرسي السلطان ومولاي رشيد وبن مسيك تعددية لافتة في العرض الانتخابي. وتتباين الرهانات في دوائر كعين سبع والحي الحسني وعين شق بين محاولات الحفاظ على المواقع التقليدية للأحزاب وسعي وافدين جدد لاختراق هذه المعاقل الانتخابية. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة، ففي أقاليم كسطات والجديدة اللتين تحظيان بستة مقاعد لكل منهما، تشتعل المنافسة بين أكثر من 20 لائحة في ظل حركة تغييرات واسعة وانتقال مرشحين بين الأحزاب. وفي دوائر أخرى كمديونة ذات المقعدين أو بن سليمان والمحمدية تصبح القدرة على تعبئة الناخبين والحضور الميداني المستمر للمنتخبين هي العملة الأهم.
12: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين.
13: غيم راديو، غيم راديو،
12: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وزير الخارجية ناصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي وجه دعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانين.
15: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزير بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
0: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر من عاصمة النمساوية. جيهان مهتره.
16: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنيات التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
0: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
15: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية الخاصة بالنقل.
0: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديريات العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الزاغورة، تنغير، ورزات، الزلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع ساعاتها الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور بما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
1: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوه بحال بوسكري. الحمد لله الاسمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد، هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال زيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه، هما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
2: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه.
0: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الجابون و ليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة
3: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه فيها، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
13: غيم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
13: إن غميزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زيني نغميزن قما براديو
12: إذاعة الأخبار المغربية.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام البنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتيني عن عمر 39 سنة بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس إن المدير التقني ليونيل سكالوني قد قرر استدعاء ميسي كي يحظى بالوداع الذي يستحقه حقا في الأرجنتين. ومن المقرر أن تكون مواجهة بنين المباراة الثالثة والأخيرة للمنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولية المقبلة. وفي منافسة الجولة الأولى من مسابقة دورية أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين رحيمي فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعب هزاع بن زيد بمدينة العين. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة أول 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الآسيوية، كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخي سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكيس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وفي خبر آخر، يتطلع المهاجم المغربي توفيق بن طيب إلى مواصلة تعلقه مع أندرليخت اليوم الأربعاء أمام ليون ضمن منافسات الدوري الأوروبي بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام مالينا السبت الماضي وفق ما أوردته صحيفة نيوس بلاد البلجيكية. وقال بن طيب في حديث للصحيفة: لا أكون راضيا إذا لم أسجل، أبذل دائما قصارى جهدي لأكون فعالا قدر الإمكان، معربا عن طموحه في موسمه الأول بقميص النادي البلجيكي. وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى أندرليخت هذا الصيف قادما من تروا بعدما أنهى الموسم الماضي هدافا لدوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 20 هدفا، وبلغت قيمة انتقاله 4.5 ملايين يورو شاملة المكافآت. وكان قد لعب لاتحاد تورغا وروديز قبل التحاقه بتروا. أوروبيا، يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام اليوم 11 غشت 2027 مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بحسب ما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة. وتجمع المباراة التي تشكل تقليديا افتتاح الموسم الكروي الأوروبي بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يوروبا ليج للموسم السابق. والختم من كرة المضرب على الكراسي المتحركة، فاز اللاعب المغربي عادل بوطحلي في نهائي جدول الترضية في منافسات الفردي للرجال ضمن البطولة الدولية لتنس الكراسي المتحركة المقامة في تورونتو بكندا. وعلى مدى أسبوع من المنافسات أبان بوطحلي عن عزيمة ومثابرة وروح تنافسية عالية، ونجح في تجاوز مختلف مراحل البطولة بثبات ليختتم مشاركة بفوز مستحق ويعزز حضوره ضمن منافسات التنس الكراسي المتحركة على الصعيد الدولي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
12: أخبار المغرب والعالم.
4: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
18: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم ناحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
4: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
6: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي ناس نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
4: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: غيم راديو،
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وزير الخارجية ناصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادا لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي وجه دعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانين.
15: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
0: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة. حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر بالعاصمة النمساوية. جيهان مطر.
16: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
0: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
15: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وقليم الزاقورة تنغير ورزات زلال بولمان ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وقليم القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان والخميسات. مع ساعاتها الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
1: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول كاين الفقوس كاين الخلط كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الاسمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد، هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال الزيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود النواحي ديال الزيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه وما كتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
2: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر هذا العام، الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول كاين الفقوس كاين كنقولوا لها ترزاوة.
0: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الجابون وليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التامعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجامة.
3: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه فيها، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. سوق التمور بالجملة بأرفود يعرف بداية موسم واعد وحركة تجارية تعكس وفرة المنتوج. دينامية متواصلة وتنوع في الموارد السمكية ببجدور. وافتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي بالحسيمة. والبداية من أرفود، حيث مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تترص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. وتكشف الحركة التي يعرفها السوق منذ انطلاق الموسم عن مؤشرات مشجعة على مستوى العرض في ظل وفرة ملحوظة في الكميات المعروفة وتنوع في الأصناف المحلية التي تشتهر بها واحة تفيلالت، خاصة المجهول وبفقوس وبوسليخن والخلط، إلى جانب أصناف أخرى تتفاوت قيمتها بحسب الجودة والحجم ودرجة النضج. وإلى بوجدور، حيث أكد مندوب الصيد البحري فيصل بزاك أن قطاع الصيد البحري بالذائرة البحرية ببوجدور يشهد دينامية متواصلة مدعومة بتنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط بالجهة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
19: السيد بزاك أوضح أنه بحسب الإحصائيات المسجلة خلال الفترة ما بين 1 يناير و15 شتنبر 2006 وعشرين، بلغت كميات الأنواع الرئيسية المصطادة مستويات هامة، حيث تم تسجيل 14,444.23 طنا من الحبار بقيمة إجمالية نهزت 154.89 مليون درهم، و 3,724.15 طنا من الأخطبوط بقيمة 334.69 مليون درهم، و 3,935.42 طنا من الأسماك البيضاء بقيمة 115.82 مليون درهم. وأبرز أن هذه المؤشرات تعكس أهمية وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية لبوجدور، سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات، كما تسلط الضوء على أهمية الثروات البحرية التي تثمنها مختلف أساطيل الصيد، ولا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونا أساسيا للنسيج البحري والاقتصادي بالجهة. وفيما يتعلق بالصيد الساحلي للأسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين، أفاد المسؤول بأن حصة الصيد الإجمالية المحددة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور بلغت 47,640 طن، استهلك منها حوالي 48.45% بشكل تراكمي إلى غاية 15 شتنبر. ولفت إلى أن هذه المعطيات تؤكد الدور الاقتصادي الهام لقطاع الصيد البحري ببوجدور، ليس فقط من خلال حجم وقيمة المنتجات البحرية المفرغة، بل أيضا عبر ما يولده من حركة اقتصادية مرتبطة بمختلف مراحل الصيد والإنزال والتثمين والتسويق والخدمات المرتبطة بها، بما يساهم في في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل المرتبطة بالقطاع. وفي هذا الإطار أكد السيد بزاك أن مصالح المندوبية تواصل القيام بمهام التتبع والمراقبة المنتظمة لمختلف مراحل النشاط البحري، وخاصة عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات وتتبع استهلاك الحصص، وذلك بهدف ضمان موثوقية المعطيات الإحصائية وتعزيز الشفافية واحترام الأنظمة والتدابير المنظمة للصيد البحري، بما يساهم في المحافظة على الموارد البحرية وضمان استدامتها.
3: والختم من الحسيمة، حيث يكتسي الدخول الجامع هذه السنة طبعا خاصا بالإقليم مع افتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي، والتي من شأنها تعزيز العرض البيداغوجي المحلي وتوسيع أفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. ويتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح. وتنضاف هذه المؤسسة الثلاث لمؤسستين جامعيتين سابقة أحدثهما بالإقليم، وهما المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات. وتندرج هذه المؤسسات في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة، الذي كان موضوع اجتماع للتتبع عقد مطلع شهر شتنبر الجاري، خصص للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجازه. وفي انتظار الانتهاء من أشغال المركب وتجهيزته المرتقب خلال الأشهر المقبلة، تم اتخاذ تدابير انتقالية لضمان السير العادي للدروس، وهكذا يستقبل طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: غيم راديو،
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وزير الخارجية ناصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. التقرير الرياضي للنشر، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانين.
15: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك، سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
0: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر بالعاصمة النمساوية. جيهان مطر.
16: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنيات التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب لا سيما مع البلدان

0: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
1: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الزاجورة، تنغير، ورزازات، الزلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
2: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوه بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه. الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال الزيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال الزيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه وما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
3: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر.

0: العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة، حتى الجودة موجودة والثمن مناسب. الأنواع ديال التمر هي شتى الأنواع كثيرة، هي غير اللي معروف فيها، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوة.
1: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الغابون وليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة،
2: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. المحيط الأطلسي يحطم رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار. فرنسا تحصي قرابة 8000 وفاة إضافية خلال موجة الحر هذا الصيف. وظاهرة النينيو شديدة القوة تعمق الجوع في جنوب السودان بحسب الأمم المتحدة. حطم المحيط الأطلسي هذا العام رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار بحسب خبراء في الأرصاد الجوية، ويشهد المحيط الأطلسي هذا العام ظاهرة غير مسبوقة منذ 6 عقود، حيث لم يتشكل أي إعصار حتى الآن في عام 2026. تقرير في الموضوع لحفصة الحجام.
2: معطيات موقع أكيو ويذر المتخصص أكدت أن عام 2026 يشهد أطول فترة من دون أعاصير في حوض الأطلسي منذ بدء العصر الحديث لتتبع العواصف عبر الأقمار الصناعية سنة 1966. المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أوضح بدوره أنه إذا استمر غياب العواصف حتى 22 من شتنبر الجاري فسيتم تحطيم رقم قياسي عمره 85 عاما مسجل منذ سنة 1941، كما قد ينتهي الموسم كأحد المواسم النادرة جدا الخالية تماما من الأعاصير. خبراء الأرصاد الجوية يرجحون أن ظاهرة النينيو المناخية القوية تقف وراء هذا الركود التاريخي، إذ تتسبب في هبوب رياح معطلة عبر الأطلسي تعيق تشكل السحب الركامية والعواصف الاستوائية في الحوض، بينما تعزز نشاطها بالمقابل في مياه المحيط الهادئ. خبير الأعاصير الرئيسي في أكيو ويذر أشار إلى أن السجلات المناخية الحديثة لم تشهد قط موسما خاليا بالكامل من تشكل الأعاصير، مما يجعل الظروف الحالية استثنائية للغاية، لا سيما أن آخر إعصار مدمر ضرب اليابسة كان الإعصار ميليسا من الفئة الخامسة الذي اجتاح جامايكا في خريف عام 2025.
5: نواصل النشر. الإيكولوجية من فرنسا، قرابة 8000 وفاة إضافية سجلتها البلاد خلال فترات الحر الشديد منذ بداية صيف العام 2026 بحسب حصيلة أولية نشرتها هيئة الصحة العامة الفرنسية. الموجة الثالثة من الحر خلال الصيف التي امتدت بين 27 يوليوز و 20 غشت سجلت 817 وفاة، أكثر من المتوقع في الأقاليم 79 المعنية بزيادة في الوفيات بنسبة 5%، غير أن نسبة الوفيات المنسوبة مباشرة إلى الحر الشديد لم تحدد بعد. تضاف هذه الحصيلة إلى 5764 وفاة زائدة سجلت بين 17 يونيو و 2 يوليوز و 1243 وفاة أحصيت من 3 إلى 20 يوليوز و 95 وفاة خلال ذروة الحر التي امتدت من 24 إلى 28 مايو. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، سجل صيف العام 2026 أعلى درجات حرارة في فرنسا منذ بدء القياسات في العام 1900 متجاوزا صيفي 2003 و2022. في موضوع آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع المتفاقمة أصلا في جنوب السودان تزداد حدة وخطورة في ظل استمرار العنف والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع المساعدات، ما يترك ملايين الأشخاص عرضة لنقص حاد في الغذاء. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي بجنيف عقب عودته من زيارة إلى جنوب السودان الأسبوع الماضي، يتضافر الصراع والنزوح والصعوبات الاقتصادية والصدمات المناخية والوضع في السودان المجاور لدفع ملايين الأشخاص إلى مزيد من الهشاشة، وذلك في وقت بدأت فيه الموارد الإنسانية بالنفاذ. وأشار إلى أن نحو 7.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يعانون يوميا في سبيل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل و 1.2 مليون من النساء الحوامل والمرضعات إلى دعم غذائي عاجل. ظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، عندما تصبح مياه المحيط الهادئ الاستوائية في منطقتي الوسط والشرق أكثر دفئا من المعتاد، الأمر الذي يؤثر في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة على مسافات تمتد لآلاف الأميال، ما يؤثر على المناخ في العديد من الدول. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغتين ملتمزواروت إلا دارك وزاني الطافن كوزنير تسموسي سقاسن أدا سورت كيستا دي درت أسكفلت لي كله يستوهما نغدو درت نسي زغ كوزي سقاسن تين ملتمزواروت توسولت قاتو ستيت ماش لاب داقيس تغرين كريقات تزانا أما يزمم هالنيرخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسوس سقميانا مورت تين ملتمزواروت تسنون ديم شرك ننس أراك كان تأتين ملتمزواروت تتزانين غدرار ولا غزاغار ورفلك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي ياك يازن نيغ تزولت وسلم دام زوارو اللي لا نغت منط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيت تزمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات أنا مورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريقي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افاد دات السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تنجتي ويكادا سيانف زميمت غسلم دام زوارو اختياق نتغصاد هن مالا ذكر زمن تفلوين نيمان
7: ريم راديو.
3: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وزير الخارجية ناصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 الناخب الوطني محمد وهبي وجه دعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانين.
8: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
1: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر من عاصمة النمساوية. جيهان مهتره.
9: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهنية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
1: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
8: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية الخاصة بالنقل.
1: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديريات العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الزاقورة، تنغير، ورزازات، زلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
7: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الاسمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد، هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال زيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله، الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه وما كتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
0: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوة.
1: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الجابون و ليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة
2: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه فيها، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
11: الطاقة الاستيعابية ديالها ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا التكنولوجية 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية لأن استقطاب مفتوح. وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
10: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
12: كنتمنى إن شاء الله هذا الأرض الجامعي في لنصد فسيمة زعما يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال اللي فيه اللي تاهما زوينين.
13: الحمد لله ملي هذا التعزيز خلى ان يخلق بزاف الفرص لمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا جيت من مدينه ابن جرير.
14: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
10: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام البنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتيني عن عمر 39 سنة بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس إن المدير التقني ليونيل سكالوني قد قرر استدعاء ميسي كي يحظى بالوداع الذي يستحقه حقا في الأرجنتين. ومن المقرر أن تكون مواجهة بنين المباراة الثالثة والأخيرة للمنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولية المقبلة. وفي منافسة الجولة الأولى من مسابقة دورية أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين رحيمي فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما بملعب هزاع بن زيد بمدينة العين. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة أول 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الآسيوية، كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخي سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكيس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وفي خبر آخر، يتطلع المهاجم المغربي توفيق بن طيب إلى مواصلة تألقه مع أندرليخت اليوم الأربعاء أمام ليون ضمن منافسات الدوري الأوروبي بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام مالينا السبت الماضي وفق ما أوردته صحيفة نيوس بلاد البلجيكية. وقال بن طيب في حديث للصحيفة: لا أكون راضيا إذا لم أسجل، أبذل دائما قصارى جهدي لأكون فعالا قدر الإمكان، معربا عن طموحه في موسمه الأول بقميص النادي البلجيكي. وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى أندرليخت هذا الصيف قادما من تروا بعدما أنهى الموسم الماضي هدافا لدوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 20 هدفا، وبلغت قيمة انتقاله 4.5 ملايين يورو شاملة المكافآت. وكان قد لعب لاتحاد تورغا وروديز قبل التحاقه بتروا. أوروبيا، يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام اليوم 11 أغسطس 2027 مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بحسب ما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة. وتجمع المباراة التي تشكل تقليديا افتتاح الموسم الكروي الأوروبي بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يوروبا ليج للموسم السابق. والختم من كرة المضرب على الكراسي المتحركة، فاز اللاعب المغربي عادل بوطحلي في نهائي جدول التردية في منافسات الفردي للرجال ضمن البطولة الدولية لتنس الكراسي المتحركة المقامة في تورونتو بكندا. وعلى مدى أسبوع من المنافسات أبان بوطحلي عن عزيمة ومثابرة وروح تنافسية عالية، ونجح في تجاوز مختلف مراحل البطولة بثبات ليختتم مشاركة بفوز مستحق ويعزز حضوره ضمن منافسات التنس الكراسي المتحركة على الصعيد الدولي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
15: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وزير الخارجية نصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي وجه دعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الجابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانين.
8: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
1: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة. حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر بالعاصمة النمساوية. جيهان مطر.
9: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
1: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
8: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
1: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وقليم الزاقورة تنغير ورزات زلال بولمان ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وقليم القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان والخميسات. مع ساعاتها الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
7: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول كاين الفقوس كاين الخلط كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الاسمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه. الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال الزيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال الزيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه وما كتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
0: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر هذا العام، الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول كاين الفقوس كاين كنقولوا لها ترزاوة.
1: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الجابون وليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجامة.
2: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه فيها، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسة القارية المقبلة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافي شباب.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: التربية على بيئة سليمة يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام أكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على مستوى المجتمع لا على المستوى السياسي. فين كتكون التربية؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربية الأولية في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كمادة أساسية التربية البيئية بما فيها التعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
1: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤوليه، بحال مثلا الا كان شي وريقه ولا شي حاجه يهزوها، واخا عادي ما فيها حتى باس، ان الا نلقيتي انت ونلقى الاخر تقدر البيئه تكون سليمه.
2: وعموما التربيه البيئيه هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربيه اللي خص الأطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقة شمولية اللي تسمح لهم بأنهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليها من يكبروا.
3: أمون أفي يكونوا دي أكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال النظافه نسهلوا عليهم حنا الخدمه.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية متعددة الجنسية متخصصة في مجال التكنولوجيا عن نشر نظام محصن للذكاء الاصطناعي في بولونيا بهدف مكافحة الإعلانات المالية الاحتيالية وانتحال الهوية، وفق ما أعلن به رئيس الوزراء ووزير شؤون الرقمنة البولوني. يأتي هذا الإجراء التقني عقب طلب رسمي قدمته بولونيا للمفوضية الأوروبية في سياق اتسم بانتقادات السلطات تجاه ميتا. ويهدف هذا الإجراء بشكل خاص إلى معالجة المخاوف المتعلقة بنشر حملات إعلانية مضللة على منصات المجموعة، وإلى إجراءات قد تؤدي إلى فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام. وتنتقد السلطات البولونية بشكل خاص شركة ميتا بسبب انتشار المحتوى الإعلاني الاحتيالي على منصاتها، والذي يستخدم صور شخصية عامة ومشاهير ومسؤولين سياسيين ورجال أعمال دون موافقتهم. بحسب الحكومة البولونية، يتيح نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لشركة ميتا إمكانية الكشف عن هذه الممارسات الاحتيالية وحظرها بشكل أكثر فعالية. وبعد تطبيق هذا الإجراء تنضم بولونيا إلى المجموعة الأولى من الدول الأوروبية التي تجرب نماذج متقدمة من الإشراف التلقائي.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: وزير الخارجية ناصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي وجه دعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانينا.
5: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
4: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر من عاصمة النمساوية. جيهان معطرة.
6: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
4: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو.

0: أميمة بوشهنين.
1: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم زاغورة، تنغير، ورزازات، زلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظر هو الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
2: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوه بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه. الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال زيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه، هما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
3: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر. هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الجابون و ليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم

0: بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجامة.
1: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسة القارية المقبلة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: في نيجيريا حجز أزيد من 2.3 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية. في الموزمبيق 3,500,000 شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي. في جنوب إفريقيا استبعاد أزيد من 5,000 مرشح للانتخابات المحلية في نوفمبر. أهلا بكم من جديد. أعلنت الوكالة النيجيرية لمكافحة المخدرات عن حجز أزيد من 2.3 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال عمليات متفرقة نفذت مؤخرا بعدد من ولايات البلاد. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن التدخلات مكنت من اعتراض شحنات من القنب الاصطناعي بمطار مورتالا محمد الدولي في لاغوس، فضلا عن ضبط مئات الآلاف من كبسولات المؤثرات العقلية بولايتي كانو وبلاتو. مصالح مكافحة المخدرات حاجزت كذلك آلاف الكيلوغرامات من مخدر القنب في ولاية إيدو وبايليسا وكادونا وأوندو في إطار تتبع شبكات التهريب والترويج. نواصل جولتنا الإفريقية من الموزمبيق. نحو 3,500,000 موزمبيقي يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ما يضع البلاد ضمن أكثر دول إفريقيا الجنوبية عرضة لهذه المخاطر. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: تقرير التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا كشف أن نحو 18% من السكان المشمولين بالتحليل يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مع توقع بقاء الوضع متفاوتا في البلاد حتى يناير 2027. المعطيات تشير إلى استمرار مرحلة الأزمة في المناطق المتضررة من النزاع في كابو ديلغادو وشمال نامبولا جراء أنشطة الجماعات المسلحة وتوالي موجات نزوح السكان واضطراب الأسواق المحلية ومحدودية الوصول إلى الأغذية. الضغوط الاقتصادية ساهمت بدورها في تفاقم الأزمة، إذ لا يزال سعر وقود الديزل أعلى بنسبة 85% مقارنة بمستواه المسجل في مارس الماضي، في إحدى أكبر الزيادات الإقليمية التي انعكست مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج الزراعي، إلى جانب ارتفاع أسعار الأرز والذرة التي تفوق مستويات العام الماضي بأكثر من 10%. التوقعات المناخية على المستوى الإقليمي تزيد من حدة القلق في موزمبيق وجارتها كمالاوي وزيمبابوي، لا سيما مع ترقب عودة ظاهرة النينيو التي تنذر بتسجيل تساقطات مطرية دون المعدل ودرجات حرارة مرتفعة خلال الموسم الزراعي 2026-2027، ما قد يهدد بتقلص المحاصيل وتراجع مداخيل الأسر في المناطق القروية.
1: نختم من جنوب إفريقيا. أعلنت اللجنة الانتخابية في البلاد استبعاد 5096 مرشحا من خوض الانتخابات البلدية المقررة في 4 نوفمبر المقبل، مقابل رقم قياسي بلغ 136790 مرشحا استوفوا شروط الترشح رسميا للتنافس على 10526 مقعدا. نتابع باقي التفاصيل في تقرير جهان معطر.
4: المدير العام للجنة الانتخابية سيما مابولو أفاد خلال مؤتمر صحفي إن التحققات القانونية التي شملت التأكد من أداء مبالغ الضمان المطلوبة واستيفاء شروط الترشح أسفرت عن استبعاد 5096 مرشحا، فيما استوفى عدد غير مسبوق يبلغ 136790 مرشحا شروط التنافس على المستوى الوطني. وأوضح أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بانتخابات سنة 2021 التي تم خلالها اعتماد 95427 مرشحا. ويأتي هذا الرقم القياسي في عدد المرشحين في وقت مني فيه المؤتمر الوطني الإفريقي الحزب الحاكم منذ 1994 بانتكاسة قضائية كبيرة، بعدما رفضت المحكمة الانتخابية طلبا تقدم به الحزب للمصادقة خارج الأجال على ترشيح 181 مرشحا في 6 بلديات. هذا وكان الحزب قد طعن في وقت سابق في عدم تمكنه من تسجيل هؤلاء المرشحين في الوقت المحدد بسبب ما عزاه إلى عطل تقني حال بحسبه دون تحميل بيانات المرشحين قبل انتهاء المهلة المحددة في 28 غشت الماضية. وردت اللجنة الانتخابية بأن سجلات التدقيق الخاصة بها لم تسجل أي خلل تقني، مؤكدة أن إجراءات المصادقة النهائية كانت محددة بوضوح وتم إبلاغ جميع الهيئات السياسية بها.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.

ثمس كرت تنامور ثمت سوريفتيني وثم زوارو تيو زمم نيشيران قو سلم ذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورت كسدا دي الدرتا سفلت ناكو اللو يستو هماني ثو درتنس أسلم ذا مزوارو زي ربعاني سقاسن أسلم ذا مزوارو أثور يدي يوستي ماشان لاب الدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى مغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم الشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسات تدود غرشان تنمل الليك دين ملان نغدى تزول تانو السلمة دا مزوارو أني لانك تمنعط أنك تزغدى تاو إذا كيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمام يشيري العالة المدنية نغدى الشيطن تلاليت ذا الفوتوكوبين شردتها نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلوين خيوك ذخيون الفرخة إسوريجي ونو حيوة مخريسة أرثاكا يوتي غوسي وينو المودة أحماكا تسفسيسي خيطان خفتاوجي وينا أدور تجد من ميخة أدا سياونول زممتي يسلم دمزوارو مش تهري دا سا أداش النرز من تفلويني مال

0: روحي ونبض إنساني دافئ.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة مفصلة، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها: السيد ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. في جنيف خبراء حقوقيون يبرزون التباين بين الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة وتلك السائدة في مخيمات تندوف. وفي التقرير الرياضي للنشرة: واستعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. البداية من الأمم المتحدة بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المباحثات الأولى كانت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أميمة بوشعنين:
4: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
3: السيد ناصر بوريطة تباحث أيضا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجدد المسؤولان التأكيد على التزامهما بمواصلة توطيد علاقات الأخوة والتي تربط الرباط والمنامة في عدد من المجالات. كما استعرض السيدان بوريطة والزياني مجموعة من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، واتفق على تنسيق مواقف البلدين داخل الهيئات الدولية. نبقى في نيويورك، حيث ترأس السيد ناصر بوريطة اليوم بمقر الأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. يهدف هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية، لا سيما من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والفاعلين في المجال الرقمي. إلى جنيف، حيث أبرز خبراؤنا في حقوق الإنسان الأربعاء خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرة التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. في خبرنا آخر، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي اليوم قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة، أكد أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. السيد الشامي أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناء والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. القرار والذي اعتمده هو البرلمان الأوروبي حصل على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. بشأن الاقتصاد، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وأيضا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
3: محطتنا الجوية لهذه النشرة من أرفود. سوق التمور بالجملة في المدينة يشهد حركية لافتة تعكس بداية موسم فلاحي وتجاري واعد ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة. نستمع لتصريحات بعض البائعين في هذه السوق.
1: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الأثمنة في المتناول وحتى الجودة كاينة. الحمد لله هذا العام راه المنتج جيد. هادو أصناف محلية، هذه الواحة ديال الزيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد أرفود، النواحي ديال الزيز من أوفوس الخير ديال المنطقة تبارك الله، الجرف حتى هما عندهم السلعة مزيانة وما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
2: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين الاعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبة للكمية ديال التمر. هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة حتى الجودة موجودة والثمن مناسب. الأنواع ديال التمر هي شتى الأنواع كثيرة، هي غير اللي معروف فيها، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوة، وأنواع أخرين ما الأسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاينش.
3: بالخبرية الدولية، عام 2025 كان واحدا من أكثر الأعوام جفافا على مستوى تدفق الأنهار في العالم خلال 35 عاما، بمعدلات تدفق أقل من المعتاد في أكثر من 36% من مساحة أحواض الأنهار العالمية. تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أشار إلى استمرار الانخفاض طويل الأمد في مخزون المياه العذبة على الأرض وتراجع الأنهار الجليدية، وهي اتجاهات تنطوي على عواقب خطيرة على البشر والاقتصادات في المستقبل. بحسب المنظمة، للسنة السابعة على التوالي ينخفض عدد أحواض الأنهار التي شهدت أحوالا طبيعية انخفاضا كبيرا، إذ تراوح بين 34 و 38% مقارنة بمتوسط بلغ 46% في الفترة من 1991 و 2020. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيريه من الغابون والليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم سلع. اللائحة شهدت عودة المدافع نايف أجريد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. تقرير حفصة الحجة.
5: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجريد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب إيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
3: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. أرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين داء السكري يقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهاد الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس، اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الأكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما أرهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الأولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتيقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لودم ماكولير، اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن أن تتضرر العين بسبب السكري دون أعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطورة كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث أن هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكة وما تيحس بتا شي حاجة، تيدوزو عندنا وتيشوفو 10 على 10، ولكن منين تنفحصو الشبكة ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداكشي علاش تنأكدو نعاودو على على على على, على, على باش يدوزو مرة في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكة ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسوا بواحد النقص في جودة البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقيطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابة كحلة تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدام ديالو. واللي مهم بزاف سيكو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للإطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: أي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مرة في السنة باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفو جودة النظر، وتنقيسو قياس ديال البصر، تنعبرو الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاينه نسبة كبيرة ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين أو ليبرتونسيون أوكولير والغلوكوم. وتنشوفو واش الجلالة بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعض المرات نديرو تنقومو بتصوير شبكة العين باش يمكن لينا نتبعوها ويمكننا نشوفو إلا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير د العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفو بدقه كاع الطبقات ديال الشبكه ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فحش الشبكه العادي.
1: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر.
2: النصيحه ديالي هي اولا الا كنا مرض بداء السكر هذا ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الان كاينين عده طرق وعده علاجات اللي باش يبقى جوده النظر مثل اللازير او لا فوتوكواغولاسيون باريتينيان وبعض الحقنات في داخل العين او لي انجكسيون انترافيتريال. النصيحه هي خاص الفحص المبكر هو اهم حاجه وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
1: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا.
1: قد يبدأ تأثير السكري على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكري هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة مفصلة. أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينها: السيد ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. في جنيف خبراء حقوقيون يبرزون التباين بين الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة وتلك السائدة في مخيمات تندوف. وفي التقرير الرياضي للنشرة: واستعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. البداية من الأمم المتحدة بنيويورك. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المباحثات الأولى كانت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أميمة بوشعنين:
5: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
4: السيد ناصر بوريطة تباحث أيضا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجدد المسؤولان التأكيد على التزامهما بمواصلة توطيد علاقات الأخوة التي تربط الرباط والمنامة في عدد من المجالات. كما استعرض السيدان بوريطة والزياني مجموعة من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، واتفق على تنسيق مواقف البلدين داخل الهيئات الدولية. نبقى في نيويورك، حيث ترأس السيد ناصر بوريطة اليوم بمقر الأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. يهدف هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية، لا سيما من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والفاعلين في المجال الرقمي. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان الأربعاء خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرة التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. في خبرنا آخر، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي اليوم قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة، أكد أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. السيد الشامي أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عمليتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناء والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. القرار والذي اعتمده هو البرلمان الأوروبي حصل على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. بشأن الاقتصاد، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وأيضا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية الخاصة بالنقل.
4: محطتنا الجوية لهذه النشرة من أرفود. سوق التمور بالجملة في المدينة يشهد حركية لافتة تعكس بداية موسم فلاحي وتجاري واعد ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة. نستمع لتصريحات بعض البائعين في هذه السوق.
1: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوه بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد. هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال الزيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال الزيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه، هما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
2: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر. هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهور، كاين الفكوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاينش.
4: الخبرية الدولية، عام 2025 كان واحدا من أكثر الأعوام جفافا على مستوى تدفق الأنهار في العالم خلال 35 عاما، بمعدلات تدفق أقل من المعتاد في أكثر من 36% من مساحة أحواض الأنهار العالمية. تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أشار إلى استمرار الانخفاض طويل الأمد في مخزون المياه العذبة على الأرض وتراجع الأنهار الجليدية، وهي اتجاهات تنطوي على عواقب خطيرة على البشر والاقتصادات في المستقبل. بحسب المنظمة، للسنة السابعة على التوالي ينخفض عدد أحواض الأنهار التي شهدت أحوالا طبيعية انخفاضا كبيرا، إذ تراوح بين 34 و38% مقارنة بمتوسط بلغ 46% في الفترة من 1991 و2020. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهاية كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيريه من الغابون والليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلع. اللائحة شهدت عودة المدافع نايف أجريد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. تقرير حفصة الحجة.
6: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بالعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجريد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقاة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
4: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم العالمي لسلامة المرضى اللي كيصادف يوم 17 سبتمبر من كل سنة مناسبة صحية واجتماعية مهمة جدا، كتهدف للتذكير بأن سلامة المريض ماشي مسؤولية المؤسسات الصحية والعاملين فيها وحدهم، ولكن هي قضية مجتمعية كتقطع فيها السلوكيات الفردية والثقافة الصحية السائدة. ومنظمة الصحة العالمية كتخصص هذا اليوم حتى يكون فرصة لتعزيز الوعي في المجتمعات الدولية للدفع التعاون بين المرضى والعاملين في القطاع الصحي والمسؤولين على الرعاية الصحية واتخاذ إجراءات عاجلة من جانب جميع الشركاء بشأن مشاركة المرضى والأسر ديالهم بما يتماشى مع خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى اللي وضعتها الأمم المتحدة برسم 2021-2030. فالرعاية الصحية مهما بلغت جودة تجهيزاتها وتقنياتها كتبقى مرتبطة بدرجة كبيرة بسلوك الفرد، سواء تعلق الأمر بالمريض والأسرة دياله أو بالطبيب والممرض والصيدلي أو بالإدارة والمؤسسة الصحية والمجتمع ككل. وهناك تصبح سلامة المرضى مجال لبحث العلاقة بين السلوك الفردي والجماعي وبين جودة الخدمات الصحية والوقاية من المخاطر. وسلامة المرضى كتعني الحد من المخاطر والأضرار اللي يقدر يتعرض لها الفرد خلال حصوله على الرعاية الصحية، والعمل على توفير بيئة علاجية أكثر أمن وفاعلية. هاد السلامة الصحية ما مرتبطش فقط بتجنب الأخطاء الطبية، ولكن كتشمل الوقاية من الأدواء وضمان الاستخدام الآمن للأدوية والتشخيص السليم والتواصل الفعال بين مختلف المتدخلين وحماية المريض من سوء التغذية وغير ذلك من المخاطر المرتبطة بالرعاية. لذلك سلامة المرضى كتعتمد على منظومة متكاملة كتجمع بين المعرفة المهنية والسلوك المسؤول. على المستوى الفردي كيحتل السلوك الصحي للمريض مكانة أساسية في تعزيز السلامة، فالتزام المريض بتقديم معلومات دقيقة على تاريخه المرضي والأدوية اللي كيستعملها والحساسية اللي كيعاني منها كيساعدوا المهني الصحي على اتخاذ قرارات أكثر دقة، كما أن احترام التعليمات العلاجية وعدم تغيير جرعات الأدوية أو إيقافها دون استشارة والالتزام بالمواعيد الطبية وطرح الأسئلة من اللي ما كيفهمش وصفة أو إجراء علاجي، كلها سلوكيات كتقلل من احتمالات الخطأ والضرر. وفي المقابل ضعف الوعي الصحي أو تداول المعلومات الطبية غير الموثوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي كيؤدي الممارسات كتعرض الفرد للخطر بحال التداوي الذاتي أو استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. وما كتقلش مسؤولية العاملين في المجال الصحي أهمية عن مسؤولية المرضى، فالسلوك المهني اللي فيه الدقة والانتباه والالتزام بالبروتوكولات الصحية واحترام قواعد النظافة والتعقيم والتواصل الواضح مع المرضى كيمثل خط الدفاع الأول ضد المخاطر، كما أن الاعتراف بالخطأ أو احتمال وقوعه والإبلاغ عليه بصورة مهنية خاص ما يتعتبرش دليل على الفشل الشخصي، ولكن وسيلة لتحليل أسباب الخطأ ومنع تكراره. وهنا كيظهر الفرق بين ثقافة كتقوم على اللوم والعقاب وثقافة مؤسساتية كتعامل مع الأخطاء باعتبارها فرص للتعلم والتحسين. أما على المستوى الجماعي فسلامة المرضى خاصها ثقافة تنظيمية مشتركة داخل المؤسسات الصحية، فالأخطاء ما كتكونش دائما نتيجة إهمال فرد واحد، وإنما تقدر تنتج على ضعف التواصل أو ضعف العمل أو نقص في الموارد البشرية أو غموض المسؤوليات أو غياب الإجراءات الموحدة. فبناء بيئة آمنة كيتطلب تعاون الأطباء والممرضين والصيادلة والإداريين وغيرهم من المهنيين، وأيضا تبادل المعلومات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب. أيضا العمل الجماعي الفعال كيساعد على اكتشاف المخاطر قبل ما تحول الأضرار فعلية. الأسرة كذلك مسؤولة في هذا المجال، فالمريض أكيد كيتأثر بمواقف الأسرة ديالو وبمعتقداتها وعاداتها الصحية، وتقدر تساهم في تحسين سلامته من خلال المساعدة ديالو على الالتزام بالعلاج ومراقبة استعمال الأدوية ونقل المعلومات الضرورية للفريق الصحي وحتى المؤسسات التعليمية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. عندها إمكانية نشر ثقافة صحية، كترتكز على الوقاية وعلى احترام المؤسسات الصحية والاعتماد على مصادر علمية موثوقة وماشي على المواقع. ومن الجوانب المهمة أيضا أن سلامة المرضى عندها علاقة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، فالمؤسسة الصحية مطالبة بتقديم العلاج وتوفير كل شروط العناية وضمان جودة الرعاية وغيرها، بينما الأسرة مطالبة بحماية المريض اللي عندها باتباع كل التعليمات الطبية. فتعزيز سلامة المرضى كيقتضي الانتقال من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية، فالهدف ماشي انتظار وقوع الحادث الصحي ثم البحث على المسؤول، وإنما تحديد المخاطر مسبقا ووضع آليات للحد منها. فاليوم العالمي لسلامة المرضى فرصة لإعادة التفكير في السلوك الصحي باعتباره مسؤولية مشتركة، وسلامة المريض كتبدأ من سلوك الفرد لكن كتحقق داخل بيئة جماعية داعمة فيها تعاون، فيها ثقة، فيها تواصل، فيها التزام يليق بالمريض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة مفصلة، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها: السيد ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. في جنيف خبراء حقوقيون يبرزون التباين بين الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة وتلك السائدة في مخيمات تندوف. وفي التقرير الرياضي للنشرة، واستعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. البداية من الأمم المتحدة بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المباحثات الأولى كانت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أميمة بوشعنين:
3: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
2: السيد ناصر بوريطة تباحث أيضا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجدد المسؤولان التأكيد على التزامهما بمواصلة توطيد علاقات الأخوة التي تربط الرباط والمنامة في عدد من المجالات. كما استعرض السيدان بوريطة والزياني مجموعة من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، واتفق على تنسيق مواقف البلدين داخل الهيئات الدولية. نبقى في نيويورك، حيث ترأس السيد ناصر بوريطة اليوم بمقر الأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. يهدف هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة، يهدف إلى

0: الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركين يكون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. في خبرنا آخر، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد ريدا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي اليوم قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة، أكد أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. السيد الشامي أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عمليتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناء والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. القرار والذي اعتمده هو البرلمان الأوروبي حصل على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. بشأن الاقتصاد، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير إدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وأيضا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية الخاصة بالنقل.
0: محطتنا الجوية لهذه النشرة من أرفود. سوق التمور بالجملة في المدينة يشهد حركية لافتة تعكس بداية موسم فلاحي وتجاري واعد ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة. نستمع لتصريحات بعض البائعين في هذه السوق.
2: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي

0: بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد. هادو اصناف محليه، هذه الواحد ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال زيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه، هما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
1: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر هذا العام، الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها، كاين المجهول، كاين الفكوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاينش.
2: بالخبرية الدولية، عام 2025 كان واحدا من أكثر الأعوام جفافا على مستوى تدفق الأنهار في العالم خلال 35 عاما، بمعدلات تدفق أقل من المعتاد في أكثر من 36% من مساحة أحواض الأنهار العالمية. تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أشار إلى استمرار الانخفاض طويل الأمد في مخزون المياه العذبة على الأرض وتراجع الأنهار الجليدية، وهي اتجاهات تنطوي على عواقب خطيرة على البشر والاقتصادات في المستقبل. بحسب المنظمة، للسنة السابعة على التوالي ينخفض عدد أحواض الأنهار التي شهدت أحوالا طبيعية انخفاضا كبيرا، إذ تراوح بين 34 و38% مقارنة بمتوسط بلغ 46% في الفترة من 1991 و2020. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيريه من الغابون والليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم. اللائحة شهدت عودة المدافع نايف أجريد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. تقرير حفصة الحجام.
3: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجريد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب إيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
2: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية، إليكم أبرز العناوين. الشركة الألمانية ميرسيدس إلدروف تبرز جاذبية المغرب للمقاولات الدولية. استضافة الإطلاق الإقليمي لتقرير التنمية في العالم 2026 بالأردن. فرنسا تتوقع عائدات سياحية بقيمة 80 مليار أورو في عام 2026. أهلا بكم. في البداية، أبرزت شركة ميرسيدس إلدروف الألمانية المتخصصة في تنظيم المعارض المهنية تموقع المغرب باعتباره قطبا صناعيا بين أوروبا وإفريقيا، وكذا جاذبيته بالنسبة للمقاولات الدولية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
6: الشركة أفادت في بيان أعلنت فيه عن التحضير لأول معرض مهني لها بالمغرب والمقرر تنظيمه سنة 2027 بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، بأن المملكة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتصبح قطبا صناعيا يربط بين أوروبا وإفريقيا. وفي هذا السياق سلطت ميسي دوسلدورف الضوء على معدلات نمو قوية تتراوح ما بين 4.5 و5% إلى غاية سنة 2028، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات العمومية في البنية التحتية والصناعة والطاقة، فضلا عن شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، وهي عوامل تجعل المغرب بحسب الشركة وجهة جذابة للمقاولات الدولية. وأكد رئيس المدير العام للشركة أن دخول السوق المغربية سيمكن الشبكة الدولية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من توسيع نطاق حضورها من ساحل المحيط الأطلسي إلى شبه الجزيرة العربية. وأضاف أن المغرب يتيح الولوج إلى أسواق غرب إفريقيا مستفيدا في الوقت ذاته من قربه الجغرافي من أوروبا. كما وصفت الشركة الألمانية الصناعة الغذائية المغربية بأنها قطاع يتميز بدينامية خاصة مبرزة توجهه نحو التصدير وروابطه الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
5: في خبر اقتصادي آخر، احتضنت العاصمة الأردنية عمان حفل الإطلاق الإقليمي لتقرير التنمية في العالم 2026 وعد الذكاء الاصطناعي الصادر عن مجموعة البنك الدولية. وتضمن حفل الإطلاق عرضا لأبرز نتائج التقرير وجلسة حوارية بعنوان الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، الانعكاسات على الأردن والمنطقة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والممثلين عن القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية ومجموعة البنك الدولية. ويركز تقرير التنمية على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للاقتصادات النامية في تسريع التنمية ورفع الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص اقتصادية جديدة من خلال نهج يقوم على تبني التقنيات المتاحة وتكييفها مع الاحتياجات والبيانات المحلية، ثم الانتقال تدريجيا إلى بناء قدرات أكثر تقدما. وفي الختم، تتوقع فرنسا تحقيق 80 مليار أورو من العائدات السياحية في عام 2026، وذلك وفقا لأحدث معطيات الوكالة الحكومية المكلفة بإنعاش وتطوير الوجهة الفرنسية. وتفاصيل معك حفص الحجام.
3: وكالة أتو فرانس أوضحت أن فرنسا تواصل جذب السياح الدوليين خلال العام الجاري مع توقعات بتحقيق 80 مليار أورو كعائدات سياحية في عام 2026 مقابل 77 مليار أورو في عام 2025. وسلطت الضوء على تعديل الزوار لنفقاتهم، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن 50% من الفرنسيين غيروا عاداتهم حاجاتهم الاستهلاكية بسبب الظرفية الاقتصادية، إذ قلص 17% منهم وتيرة ارتياد المطاعم، وخفض 15% منهم الأنشطة الترفيهية، بينما قلص 14% منهم نفقات التسوق. وأعرب 83% من المهنيين العاملين في القطاع السياحي بمنطقة لابروتان عن رضاهم عن الموسم في غشت المنصرم، فيما كانت النسبة 58% بمنطقة نورماندي بالنسبة لشهر يوليوز.
5: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هذه البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
4: الخبر من المصدر ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة مفصلة، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها: السيد ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. في جنيف خبراء حقوقيون يبرزون التباين بين الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة وتلك السائدة في مخيمات تندوف. وفي التقرير الرياضي للنشرة واستعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. البداية من الأمم المتحدة بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المباحثات الأولى كانت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أميمة بوشعنين:
8: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز 3 للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك، سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
2: السيد ناصر بوريطة تباحث أيضا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجدد المسؤولان التأكيد على التزامهما بمواصلة توطيد علاقات الأخوة الأخوة التي تربط الرباط والمنامة في عدد من المجالات. كما استعرض السيدان بوريطة والزياني مجموعة من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، واتفق على تنسيق مواقف البلدين داخل الهيئات الدولية. نبقى في نيويورك، حيث ترأس السيد ناصر بوريطة اليوم بمقر الأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. يهدف هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارة التابعة للأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية، لا سيما من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والفاعلين في المجال الرقمي. إلى جنيف، حيث أبرز خبراؤنا في حقوق الإنسان الأربعاء خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرة التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. في خبرنا آخر، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد ريدا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي اليوم قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة، أكد أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. السيد الشامي أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عمليتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناء والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. القرار والذي اعتمده هو البرلمان الأوروبي حصل على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. بشأن الاقتصاد، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير إدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وأيضا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
9: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
2: محطتنا الجوية لهذه النشرة من أرفود. سوق التمور بالجملة في المدينة يشهد حركية لافتة تعكس بداية موسم فلاحي وتجاري واعد ينتظره الفلاحون والمهنيون والبعة. نستمع لتصريحات بعض البائعين في هذه السوق.
0: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الأثمنة في المتناول وحتى الجودة كاينة، الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو أصناف محلية، هذه الواحة ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد أرفود، النواحي ديال زيز من أوفوس الخير ديال المنطقة تبارك الله، الجرف حتى هما عندهم السلعة مزيانة وهما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
1: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاينش.
2: بالخبرية الدولية، عام 2025 كان واحدا من أكثر الأعوام جفافا على مستوى تدفق الأنهار في العالم خلال 35 عاما، بمعدلات تدفق أقل من المعتاد في أكثر من 36% من مساحة أحواض الأنهار العالمية. تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أشار إلى استمرار الانخفاض طويل الأمد في مخزون المياه العذبة على الأرض وتراجع الأنهار الجليدية، وهي اتجاهات تنطوي على عواقب خطيرة على البشر والاقتصادات في المستقبل. بحسب المنظمة، للسنة السابعة على التوالي ينخفض عدد أحواض الأنهار التي شهدت أحوالا طبيعية انخفاضا كبيرا، إذ تراوح بين 34 و38% مقارنة بمتوسط بلغ 46% في الفترة من 1991 و2020. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيريه من الغابون والليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بي سلع. اللائحة شهدت عودة المدافع نايف أجريد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. تقرير حفصة الحجة.
3: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجريد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصيباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
2: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
11: وصلنا الآن للحظة الأهم، ورقة التصويت، كيفاش نستعملها باش يكون صوتي صحيح؟ أول حاجة ملي تسلم ورقة التصويت خذ وقتك باش تقراها مزيان وتعرف اللوائح والمرشحين الموجودين فيها. المهم هو أنك تعبر عن اختيارك بشكل ما يخليش ورقة التصويت ديالك غير قابلة للاحتساب، بمعنى عندك تضيف لها شي علامة أو رمز. ففوقاش كيكون صوتك صحيح؟ كيكون صحيح ملي كتكون ورقة التصويت مستعملة وفق القواعد المحددة للاقتراع وكيكون اختيار واضح. أما الورقة الملغاة فهي التي لا يمكن اعتمادها في احتساب الأصوات بسبب مخالفة القواعد المعتمدة. ومن الحالات اللي يمكن تخلي ورقة صوت ملغاة إذا كانت فيها علامات أو كتابات أو إضافات كتسمح بالتعرف على هوية الناخب، أو إذا كان الاختيار فيها غير واضح، أو تم استعمال الورقة بطريقة مخالفة للمقتضيات المنظمة للاقتراع. لهذا القاعدة واضحة، ما تكتب والو على ورقة صوت وما تضيف حتى علامة أو إشارة من عندك خارج الطريقة المحددة للاختيار. وإذا كان عندك شك في كيفية استعمال الورقة ما ترددش وسول أعضاء مكتب التصويت عن المسطرة، لأن الهدف هو تعبر على اختيارك بوضوح وتحافظ على سرية صوتك وتخلي ورقة التصويت مستوفية للشروط القانونية. وفي الأخير تذكر، صوت صحيح هو صوت واضح سري وكيحترم قواعد الاقتراع.
10: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة مفصلة، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها، السيد ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. في جنيف خبراء حقوقيون يبرزون التباين بين الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة وتلك السائدة في مخيمات تندوف. وفي التقرير الرياضي للنشرة، واستعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. البداية من الأمم المتحدة بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المباحثات الأولى كانت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أميمة بوشعنين.
9: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
2: السيد نصر بوريطة تباحث أيضا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجدد المسؤولان التأكيد على التزامهما بمواصلة توطيد علاقات الأخوة التي تربط الرباط والمنامة في عدد من المجالات. كما استعرض السيدان بوريطة والزياني مجموعة من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، واتفق على تنسيق مواقف البلدين داخل الهيئات الدولية. نبقى في نيويورك، حيث ترأس السيد ناصر بوريطة اليوم بمقر الأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. يهدف هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية، لا سيما من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والفاعلين في المجال الرقمي. إلى جنيف، حيث أبرز خبراؤنا في حقوق الإنسان الأربعاء خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرة التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. في خبرنا آخر، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد ريدا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي اليوم قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة، أكد أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. السيد الشامي أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناء والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. القرار والذي اعتمده البرلمان الأوروبي حصل على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. بشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير إدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وأيضا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
9: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
2: محطتنا الجوية لهذه النشرة من أرفود. سوق التمور بالجملة في المدينة يشهد حركية لافتة تعكس بداية موسم فلاحي وتجاري واعد ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة. نستمع لتصريحات بعض البائعين في هذه السوق.
0: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد، هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال الزيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال الزيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه وما كتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
1: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين اللي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاينش.
2: بالخبرية الدولية، عام 2025 كان واحدا من أكثر الأعوام جفافا على مستوى تدفق الأنهار في العالم خلال 35 عاما، بمعدلات تدفق أقل من المعتاد في أكثر من 36% من مساحة أحواض الأنهار العالمية. تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أشار إلى استمرار الانخفاض طويل الأمد في مخزون المياه العذبة على الأرض وتراجع الأنهار الجليدية، وهي اتجاهات تنطوي على عواقب خطيرة على البشر والاقتصادات في المستقبل. بحسب المنظمة، للسنة السابعة على التوالي ينخفض عدد أحواض الأنهار التي شهدت أحوالا طبيعية انخفاضا كبيرا، إذ تراوح بين 34 و 38% مقارنة بمتوسط بلغ 46% في الفترة من 1991 و 2020. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهاية كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيريه من الغابون والليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم سلع. اللائحة شهدت عودة المدافع نايف أجريد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. تقرير حفصة الحجة.
3: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بالعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجريد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
2: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
12: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036، أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. واستعرض السيد بلكوش خلال هذه اللقاءات الدورة التنسيقية التي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
3: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من ناحية الأدبية لهذا الملتقى، حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذا الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
2: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
1: الخبر من المصدر.
4: أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير ترم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
5: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيها الفلاحة أكيد، لأن باعتبار الخصوصية ديال الجهة نهضروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا، الإعفاء الدعائر الغابوية، وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
4: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
6: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: نشرة مفصلة، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينها،
6: السيد ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. في جنيف خبراء حقوقيون يبرزون التباين بين الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة وتلك السائدة في مخيمات تندوف. وفي التقرير الرياضي للنشرة واستعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. البداية من الأمم المتحدة بنيويورك. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المباحثات الأولى كانت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أميمة بوشعنين.
8: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
6: السيد ناصر بوريطة تباحث أيضا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجدد المسؤولان التأكيد على التزامهما بمواصلة توطيد علاقات الأخوة التي تربط الرباط والمنامة في عدد من المجالات. كما استعرض السيدان بوريطة والزياني مجموعة من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، واتفق على تنسيق مواقف البلدين داخل الهيئات الدولية. نبقى في نيويورك حيث ترأس السيد ناصر بوريطة اليوم بمقر الأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. يهدف هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضر التابعة للأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية لا سيما من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والفاعلين في المجال الرقمي. إلى جنيف حيث أبرز خبراؤنا في حقوق الإنسان الأربعاء خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرة التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. في خبرنا آخر، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي اليوم قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة، أكد أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. السيد الشامي أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب يتطلب انخراطا عمليتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناء والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. القرار والذي اعتمده هو البرلمان الأوروبي حصل على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. بشأن الاقتصاد، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير إدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وأيضا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
9: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية.

0: بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
1: محطتنا الجوية لهذه النشرة من أرفود. سوق التمور بالجملة في المدينة يشهد حركية لافتة تعكس بداية موسم فلاحي وتجاري واعد ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة. نستمع لتصريحات بعض البائعين في هذه السوق.
2: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوه بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد. هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال زيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه، هما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
3: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر. هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا كنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاينش.
1: بالخبرية الدولية، عام 2025 كان واحدا من أكثر الأعوام جفافا على مستوى تدفق الأنهار في العالم خلال 35 عاما، بمعدلات تدفق أقل من المعتاد في أكثر من 36% من مساحة أحواض الأنهار العالمية. تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أشار إلى استمرار الانخفاض طويل الأمد في مخزون المياه العذبة على الأرض وتراجع الأنهار الجليدية، وهي اتجاهات تنطوي على عواقب خطيرة على البشر والاقتصادات في المستقبل. بحسب المنظمة، للسنة السابعة على التوالي ينخفض عدد أحواض الأنهار التي شهدت أحوالا طبيعية انخفاضا كبيرا، إذ تراوح بين 34 و 38% مقارنة بمتوسط بلغ 46% في الفترة من 1991 و 2020. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهاية كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيريه من الغابون والليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلع. اللائحة شهدت عودة المدافع نايف أجريد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. تقرير حفصة الحجام.
4: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجريد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل

0: دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقاة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
1: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: بعد أكثر من 3 أشهر من التغبية المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
3: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
2: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل، وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والانضماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ، توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجال لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة، والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية، والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجاتهم، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو لإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537317424. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية والتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلالية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة مفصلة، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها: السيد ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. في جنيف خبراء حقوقيون يبرزون التباين بين الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة وتلك السائدة في مخيمات تندوف. وفي التقرير الرياضي للنشرة واستعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. البداية من الأمم المتحدة بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المباحثات الأولى كانت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أميمة بوشعنين:
6: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
5: السيد ناصر بوريطة تباحث أيضا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجدد المسؤولان التأكيد على التزامهما بمواصلة توطيد علاقات الأخوة التي تربط الرباط والمنامة في عدد من المجالات. كما استعرض السيدان بوريطة والزياني مجموعة من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، واتفق على تنسيق مواقف البلدين داخل الهيئات الدولية. نبقى في نيويورك، حيث ترأس السيد ناصر بوريطة اليوم بمقر الأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. يهدف هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارة التابعة للأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية لا سيما من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والفاعلين في المجال الرقمي. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان الأربعاء خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرة التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. في خبرنا آخر، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد ريدا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي اليوم قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة، أكد أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. السيد الشامي أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عمليتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناء والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. القرار والذي اعتمده هو البرلمان الأوروبي حصل على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. بشأن الاقتصاد، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وأيضا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
7: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
5: محطتنا الجوية لهذه النشرة من أرفود. سوق التمور بالجملة في المدينة يشهد حركية لافتة تعكس بداية موسم فلاحي وتجاري واعد ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة. نستمع لتصريحات بعض البائعين في هذه السوق.
8: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الأثمنة في المتناول وحتى الجودة كاينة. الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو أصناف محلية، هذه الواحة ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد أرفود، النواحي ديال زيز من أوفوس الخير ديال المنطقة تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعة مزيانة وما كتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
9: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر هذا العام، الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاينش.
5: بالخبرية الدولية، عام 2025 كان واحدا من أكثر الأعوام جفافا على مستوى تدفق الأنهار في العالم خلال 35 عاما، بمعدلات تدفق أقل من المعتاد في أكثر من 36% من مساحة أحواض الأنهار العالمية. تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أشار إلى استمرار الانخفاض طويل الأمد في مخزون المياه العذبة على الأرض وتراجع الأنهار الجليدية، وهي اتجاهات تنطوي على عواقب خطيرة على البشر والاقتصادات في المستقبل. بحسب المنظمة، للسنة السابعة على التوالي ينخفض عدد أحواض الأنهار التي شهدت أحوالا طبيعية انخفاضا كبيرا، إذ تراوح بين 34 و38% مقارنة بمتوسط بلغ 46% في الفترة من 1991 و2020. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيريه من الغابون والليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بس. اللائحة شهدت عودة المدافع نايف أجريد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. تقرير حفصة الحجام.
10: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجريد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
5: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
11: ريم راديو.
2: معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 3.1% خلال شهر غشت مقابل 2.9% في يوليوز، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وأفادت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال الشهر السابق في ظل زيادة أسعار المحروق. هذا الارتفاع يعزى وفق المصدر ذاته إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط تحت ضغط وانعكست على أسعار الوقود وتكاليف النقل والشحن في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في وقت تتوقع فيه مؤسسة معهد توزيع البقالة، وهي مؤسسة بحثية في صناعة الأغذية، أن يصل تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.6% خلال العام المقبل، مع احتمال استمرار المنح التصاعدي إلى غاية سنة 2028.
11: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببنغرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
13: كما كتعرفوا المرأة هي ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
12: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز تبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
14: احنا تنشتغلوا على تثمين والتسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
15: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
12: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسات عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية، وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: غيم راديو.
12: 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
16: الطاقة الاستيعابية ديال هاد 3 المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية، لأن الاستقطاب مفتوح وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
12: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
17: كنتمنى إن شاء الله هذا الأرض الجامعي في لينصاد فسيمة زمي يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال لي فيليغ اللي تاهما زوينين
18: الحمد لله. ملي هاد التعزيز خلى ان يخلق بزاف الفرص للمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا جيت من مدينه ابن جرير.
19: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
12: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره التسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل

0: يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، كما ستهم وزخات رعدية الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط، ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 23 و29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
7: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية، ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافلة بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شارس القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
1: الخبر من المصدر ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
8: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
6: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
9: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي ناس نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
6: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: تتجه الأنظار نحو جهة الدار البيضاء ستات في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري، حيث ترتسم ملامح منافسة محتدمة. المعركة الانتخابية في أكبر جهات المملكة تدور رحاها حول 57 مقعدا بمجلس النواب موزعة على 16 دائرة انتخابية محلية، سباق يختلط فيه الثقل الحزبي بالامتداد المحلي للمرشحين، ويجمع بين نواب مخضرمين يسعون لتجديد ولايتهم وقيادات حزبية ووجوه جديدة وتغييرات طالت عددا من الترشيحات مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وفي العاصمة الاقتصادية تبلغ المنافسة ذروتها، ففي دائرة الدار البيضاء أنفا وحدها تتنافس 20 لائحة للضفر بأربعة مقاعد، في حين تشهد دوائر الفداء مرس السلطان ومولاي رشيد وبن مسيك تعددية لافتة في العرض الانتخابي. وتتباين الرهانات في دوائر كعين سبع والحي الحسني وعين شق بين محاولات الحفاظ على المواقع التقليدية للأحزاب وسعي وافدين جدد لاختراق هذه المعاقل الانتخابية. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة، ففي أقاليم كسطات والجديدة اللتين تحظيان بستة مقاعد لكل منهما، تشتعل المنافسة بين أكثر من 20 لائحة في ظل حركة تغييرات واسعة وانتقال مرشحين بين الأحزاب. وفي دوائر أخرى كمديونة ذات المقعدين أو بن سليمان والمحمدية تصبح القدرة على تعبئة الناخبين والحضور الميداني المستمر للمنتخبين هي العملة الأهم.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم في حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. سوق التمور بالجملة بأرفود يعرف بداية موسم واعد وحركة تجارية تعكس وفرة المنتوج. دينامية متواصلة وتنوع في الموارد السمكية ببجدور. وافتتاح ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي بالحسيمة. والبداية من أرفود، حيث مع الساعة الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تترس الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. وتكشف الحركة التي يعرفها السوق منذ انطلاق الموسم عن مؤشرات مشجعة على مستوى العرض في ظل وفرة ملحوظة في الكميات المعروضة وتنوع في الأصناف المحلية التي تشتهر بها واحة تفيلالت، خاصة المجهول وبفقوس وبوسليخن والخلط، إلى جانب أصناف أخرى تتفاوت قيمتها بحسب الجودة والحجم ودرجة النضج. وإلى بوجدور، حيث أكد مندوب الصيد البحري فيصل بزاك أن قطاع صيد البحر بالذائرة البحرية ببوجدور يشهد دينامية متواصلة مدعومة بتنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط بالجهة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
3: السيد بزاك أوضح أنه بحسب الإحصائيات المسجلة خلال الفترة ما بين 1 يناير و 15 شتنبر 2026 بلغت كميات الأنواع الرئيسية المصطادة مستويات هامة، حيث تم تسجيل 14,444.23 طنا من الحبار بقيمة إجمالية نهزت 154.89 مليون درهم و 3,724.15 طنا من الأخطبوط بقيمة 334.69 مليون درهم و 3,935.42 طنا من الأسماك البيضاء بقيمة 115.82 مليون درهم. وأبرز أن هذه المؤشرات تعكس أهمية وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية لبوجدور، سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات، كما تسلط الضوء على أهمية الثروات البحرية التي تثمنها مختلف أساطيل الصيد، ولا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونا أساسيا للنسيج البحري والاقتصادي بالجهة. وفيما يتعلق بالصيد الساحلي للأسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين، أفاد المسؤول بأن حصة الصيد الإجمالية المحددة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور بلغت 47,640 طن، استهلك منها حوالي 48.45% بشكل تراكمي إلى غاية 15 شتنبر. ولفت إلى أن هذه المعطيات تؤكد الدور الاقتصادي الهام لقطاع الصيد البحري ببجدور، ليس فقط من خلال حجم وقيمة المنتجات البحرية المفرغة، بل أيضا عبر ما يولده من حركة اقتصادية مرتبطة بمختلف مراحل الصيد والإنزال والتثمين والتسويق والخدمات المرتبطة بها، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل المرتبطة بالقطاع. وفي هذا الإطار أكد السيد بزاك أن مصالح المندوبية تواصل القيام بمهام التتبع والمراقبة المنتظمة لمختلف مراحل النشاط البحري، وخاصة عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات وتتبع استهلاك الحصص، وذلك بهدف ضمان موثوقية المعطيات الإحصائية وتعزيز الشفافية واحترام الأنظمة والتدابير المنظمة للصيد البحري، بما يساهم في المحافظة على الموارد البحرية وضمان استدامتها.
2: والختم من الحسيمة، حيث يكتسي الدخول الجامعي هذه السنة طبعا خاصا بالإقليم مع افتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي، والتي من شأنها تعزيز العرض البيداغوجي المحلي وتوسيع أفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. ويتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح. وتنضف هذه المؤسسة الثلاث لمؤسستين جامعيتين سابقة أحدثهما بالإقليم، وهما المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات. وتندرج هذه المؤسسات في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة، الذي كان موضوع اجتماع للتتبع عقد مطلع شهر شتنبر الجاري، خصص للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجازه. وفي انتظار الانتهاء من أشغال المركب وتجهيزته المرتقب خلال الأشهر المقبلة، تم اتخاذ تدابير انتقالية لضمان السير العادي للدروس، وهكذا يستقبل طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. التقى المندوب الوزاري بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي، وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا، بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. واستعرض السيد بلكوش خلال هذه اللقاءات الدورة التنسيقية التي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
7: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من ناحية الأدبية لهذا الملتقى، حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذا الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
6: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من خزان
8: خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافية بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و 31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شارة القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
4: الخبر من المصدر.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير ترم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
12: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيه على الفلاحة أكيد لأنها باعتبار الخصوصية ديال الجهة، نهضروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا الإعفاء الدعائر الغابوية وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
11: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
4: أخبار المغرب والعالم.
13: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. المحيط الأطلسي يحطم رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار. فرنسا تحصي قرابة 8000 وفاة إضافية خلال موجة الحر هذا الصيف. وظاهرة النينيو شديدة القوة تعمق الجوع في جنوب السودان بحسب الأمم المتحدة. حطم المحيط الأطلسي هذا العام رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار بحسب خبراء في الأرصاد الجنوبية.

0: دوره أنه إذا استمر غياب العواصف حتى 22 من شتنبر الجاري فسيتم تحطيم رقم قياسي عمره 85 عاما مسجل منذ سنة 1941، كما قد ينتهي الموسم كأحد المواسم النادرة جدا الخالية تماما من الأعاصير. خبراء الأرصاد الجوية يرجحون أن ظاهرة النينيو المناخية القوية تقف وراء هذا الركود التاريخي، إذ تتسبب في هبوب رياح معطلة عبر الأطلسي تعيق تشكل السحب الركامية والعواصف الاستوائية في الحوض، بينما تعزز نشاطها بالمقابل في مياه المحيط الهادئ. خبير الأعاصير الرئيسي في أكيو ويذر أشار إلى أن السجلات المناخية الحديثة لم تشهد قط موسما خاليا بالكامل من تشكل الأعاصير، مما يجعل الظروف الحالية استثنائية للغاية، لا سيما أن آخر إعصار مدمر ضرب اليابسة كان الإعصار ميليسا من الفئة الخامسة الذي اجتاح جامايكا في خريف عام 2025.
1: نواصل النشرة الإيكولوجية من فرنسا. قرابة 8000 وفاة إضافية سجلتها البلاد خلال فترات الحر الشديد منذ بداية صيف العام 2026 بحسب حصيلة أولية نشرتها هيئة الصحة العامة الفرنسية. الموجة الثالثة من الحر خلال الصيف التي امتدت بين 27 يوليوز و20 غشت سجلت 817 وفاة، أكثر من المتوقع في الأقاليم 79 المعنية بزيادة في الوفيات بنسبة 5%، غير أن نسبة الوفيات المنسوبة مباشرة إلى الحر الشديد لم تحدد بعد. تضاف هذه الحصيلة إلى 5764 وفاة زائدة سجلت بين 17 يونيو وثاني يوليوز و1243 وفاة أحصيت من 3 إلى 20 يوليوز و95 وفاة خلال ذروة الحر التي امتدت من 24 إلى 28 ماي. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية سجل صيف العام 2026 أعلى درجات حرارة في فرنسا منذ بدء القياسات في العام 1900 متجاوزا صيفي 2003 و2022. في موضوع آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع المتفاقمة أصلا في جنوب السودان تزداد حدة وخطورة في ظل استمرار العنف والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع المساعدات، ما يترك ملايين الأشخاص عرضة لنقص حاد في الغذاء. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي بجنيف عقب عودته من زيارة إلى جنوب السودان الأسبوع الماضي، يتضافر الصراع والنزوح والصعوبات الاقتصادية والصدمات المناخية والوضع في السودان المجاور لدفع ملايين الأشخاص إلى مزيد من الهشاشة، وذلك في وقت بدأت فيه الموارد الإنسانية بالنفاذ. وأشار إلى أن نحو 7.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يعانون يوميا في سبيل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل و1.2 مليون من النساء الحوامل والمرضعات إلى دعم غذائي عاجل. ظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، عندما تصبح مياه المحيط الهادئ الاستوائية في منطقتي الوسط والشرق أكثر دفئا من المعتاد، الأمر الذي يؤثر في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة على مسافات تمتد لآلاف الأميال، ما يؤثر على المناخ في العديد من الدول. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وب

0: الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، كما ستهم وزخات رعدية الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط، ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 23 و 29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و 24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعد أكثر من 3 أشهر من التغبية المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
4: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب1.80% من السنة الماضية 2025.
3: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي. على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تتجه الأنظار نحو جهة الدار البيضاء ستات في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري، حيث ترتسم ملامح منافسة محتدمة. المعركة الانتخابية في أكبر جهات المملكة تدور رحاها حول 57 مقعدا بمجلس النواب، موزعة على 16 دائرة انتخابية محلية. سباق يختلط فيه الثقل الحزبي بالامتداد المحلي للمرشحين، ويجمع بين نواب مخضرمين يسعون لتجديد ولايتهم وقيادات حزبية ووجوه جديدة وتغييرات طالت عددا من الترشيحات مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وفي العاصمة الاقتصادية تبلغ المنافسة ذروتها، ففي دائرة الدار البيضاء أنفا وحدها تتنافس 20 لائحة للظفر بأربعة مقاعد، في حين تشهد دوائر الفداء مرس السلطان ومولاي رشيد وبن مسيك تعددية لافتة في العرض الانتخابي. وتتباين الرهانات في دوائر كعين سبع والحي الحسني وعين شق بين محاولات الحفاظ على المواقع التقليدية للأحزاب وسعي وافدين جدد لاختراق هذه المعاقل الانتخابية. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة، ففي أقاليم كسطات والجديدة اللتين تحظيان بستة مقاعد لكل منهما، تشتعل المنافسة بين أكثر من 20 لائحة في ظل حركة تغييرات واسعة وانتقال مرشحين بين الأحزاب. وفي دوائر أخرى كمديونة ذات المقعدين أو بن سليمان والمحمدية تصبح القدرة على تعبئة الناخبين والحضور الميداني المستمر للمنتخبين هي العملة الأهم.
6: غيم راديو. غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
8: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
9: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
8: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
10: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة، الله يطول بعمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
8: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
6: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميزن قماب راديو
6: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. واستعرض السيد بلكوش خلال هذه اللقاءات الدورة التنسيقية التي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
12: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من الناحية الأدبية لهذا الملتقى حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذا الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
3: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببنغرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
13: كما كتعرفوا المرأة هي ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
0: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز تبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
14: احنا تنشتغلوا على التثمين والتسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
15: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
0: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسات عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية، وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 3.1% خلال شهر غشت مقابل 2.9% في يوليوز، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وأفادت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال الشهر السابق في ظل زيادة أسعار المحروقات. هذا الارتفاع يعزى وفق المصدر ذاته إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط تحت ضغط وانعكست على أسعار الوقود وتكاليف النقل والشحن في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في وقت تتوقع فيه مؤسسة معهد توزيع البقالة، وهي مؤسسة بحثية في صناعة الأغذية، أن يصل تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.6% خلال العام المقبل، مع احتمال استمرار المنح التصاعدي إلى غاية سنة 2028.
2: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
18: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا التكنولوجية 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية، لأن استقطاب مفتوح وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
17: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
19: كنت منه إن شاء الله هذا الأرض الجامعي في لينصاد فسيمة زعما يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال اللي فيه اللي تاهما زوينين.
20: الحمد لله ملي هذا التعزيز خلى ان يخلق بزاف الفرص لمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا جيت من مدينه ابن جرير.
21: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
17: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيوريالي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
22: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
22: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل، وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والانضماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ، توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجال لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجاتهم، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو الإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537371724. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية والتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلالية.
7: أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير ترم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
9: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيها الفلاحة أكيد، لأن باعتبار الخصوصية ديال الجهة نظروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا، الإعفاء الدعائر الغابوية، وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
7: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
10: ريم راديو،
23: أخبار المغرب والعالم.
24: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
10: ريم راديو،
23: الخبر من المصدر.
25: التربية على بيئة سليمة يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام أكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على المستوى المجتمع، على المستوى السياسي. فين كتكون التربية؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربية الأولية في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كمادة أساسية التربية البيئية بما فيها تعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
26: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤولية، بحال مثلا إلا كان شي وريقة ولا شي حاجة يهزوها وخا عادي ما فيها تباس، إلا نقيت أنا ونقيت أنت ونقي الآخر تقدر البيئة تكون سليمة.
3: وعموما التربية البيئية هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربية اللي خص الأطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقة شمولية اللي تسمح لهم بأنهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليه من يكبروا.
10: أمون أفي يكونوا دي زاكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك بلاستيك فير فير كارتون كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه.